قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة المواكبة المباشرة لاحتفالات عيد الولاية عيد الغدير الأغر. سينضم معنا عبر الهواء الآن معنا الأستاذ محمد علي هبة من مدينة المحابشة ليطلعنا على الاحتفال هناك وأجواء الاحتفال بعيد الغدير. حياكم الله يا أستاذ محمد.
1: الله يحييكم ويعافيكم
0: ومرحبا بكم وعيدكم وغديركم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أطلعنا على طبيعة الاحتفال بعيد الغدير يوم الولاية في مدينة المحابشة، الترتيبات، الحشود المتوافدة، وعن العادات والموروث الشعبي هناك. تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر إذاعة آفاق على هذه الاستضافة. وأولا نقول نرفع أشد آيات التهاني والتبريكات السيد القائد حفظه الله ثم ولجميع الشعب اليمني قيادة وحكومة وأفرادا، وكل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة العظيمة في عيد الولاية، في عيد الله الأكبر الذي يعتبر في السماء يسمى بالعهد المعهود وعيد الولاية.
0: نعم.
1: والحشود هنا يعني بدأت في لا زالت من الصباح الباكر وهي في التوافد والتواجد في المنطقة أو في منطقة شمسان للاحتفال ولإقامة شعيرة هذا العيد الأكبر، عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، حيث هناك من البرع والزوامل والأهازيج الشعبية والطبول وكذلك الزوامل التي تنشد وتردد في هذا اليوم العظيم. وكذلك هناك احتفال جماهيري كبير سوف يكون إن شاء الله بعد قليل بعد ساعة أو نصف ساعة سوف يبدأ.
0: نعم.
1: ولا زالت الحشود والتوافد من الضيوف من المنطقة ومن خارج المنطقة من المناطق والقرى المجاورة لمدينة المحابشة يتوافدون الآن.
0: إذن هو احتفال كما ذكرت ممزوج بالموروث الشعبي والهازيج والزوامل وقرع الطيصان كما هي عادة المحتفلين في عيد الغدير. وأيضا ما يميز الاحتفال اليوم أنه مربوط بالأحداث الجديدة في معرفة وعي الناس في معاداة أعداء الله سبحانه وتعالى، لأن الغدير هو محطة لتولي أولياء الله ومعاداة أعداء الله وعلى رأسهم أئمة الشرك في عصرنا الحاضر. ما أهم ما يميز الاحتفال بعيد الغدير في منطقة المحابشة أو شمسان بالضبط، وأين المكان المخصص؟ هل هو مكان يعني في كل سنة يعتاده المحتفلون أم هو مكان جديد؟ وما هي رسالتكم في عيد الولاية؟ تفضل.
1: عيد الولاية يرتبط الآن يعني في هذا الوقت وفي هذه الفترة التي يمر بها الشعب الإسلامي بشكل عام، حيث تتجسد مبدأ الولاية وينطبق عليه في الواقع المعاصر، حيث أن نلاحظ أنهم من يتولى الله سبحانه وتعالى ورسوله وأعلام الهدى والإمام علي عليه السلام هو الذين ثبتوا في هذه الساحة الإسلامية.
0: نعم.
1: الذين يزارعون ويصارعون أئمة الكفر من أمريكا وإسرائيل ومن حالفهم ومن شايعهم ومن تبعهم، في الواقع المعاصر يتبين ويتجلى هذه الحقيقة أن من يتولون الإمام علي عليه السلام هم من يقفون ضد الكفر وضد الباطل. أما من ترك ولاية الإمام علي عليه السلام فإنهم يرتمون في أحضان اليهود والنصارى ومولين ومطبعين معهم قلبا وقالبا، بل بالدعم المادي وكل شيء.
0: صحيح.
1: أما هنا فهنا الحمد لله رب العالمين، مناطق اليمن بشكل عام فهي ممن يتولى الإمام علي عليه السلام ومن يقوم بهذه الشعيرة، حيث اليوم في منطقة شمشان وفي جميع مناطق اليمن بحمد الله سبحانه وتعالى يحيون ما أحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذا اليوم،
0: صلوات الله عليه وآله،
1: حيث أحيى النبي صلى الله عليه وآله في مثل هذا اليوم هذه الشعيرة وأقامها حق المقام تحت حرارة الشمس وفي موطن غدير قم في المدينة الخارجة ما بين مكة والمدينة.
0: نعم.
1: فكذلك اليمنيون يحتفلون ويحتفلون بما احتفل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجددون ذلك العهد وذلك الميثاق لمن ولاه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلوات الله عليه وآله، فهم بذلك يحيون ما أحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم، إذن هو عيد غدير أصيل في الوجدان الإسلامي كما ذكرت أستاذ محمد، وفي الذاكرة اليمنية، محفور في الذاكرة اليمنية وفي الإسلام منذ 14 قرنا. ليس الاحتفال بعيد الغدير ليس ترفا ولا بدعة ولا تحزبا ولا انتماء عرقيا أو طائفية، وإنما هو كما ذكرت إعلان لما أعلنه رسول الله واحتفال بما احتفل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شكرا لك أستاذ محمد، كنت معنا من منطقة المحابشة، شكرا جزيلا، وبارك الله احتفالكم وبارك لشعبنا اليمني العزيز ونصره على أعدائه المجرمين.
1: جميعا إياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وأسقتنيه في اللبن، وأن لي والدا يهوى أبا حسن وأنني مثله أهوى أبا حسن. غديركم مبارك مستمعي الكرام، لازلنا معكم في هذه التغطية المباشرة المواكبة لاحتفالات يوم الولاية، احتفالات شعبنا العظيم. وهناك توافد الآن شعبي كبير إلى ساحات الاحتفاء بيوم الولاية في العاصمة صنعاء وفي المحافظات. في هذه الأثناء أيضا معنا مراسلنا الأستاذ أحمد الصنعاني من ساحة الجامعة الجديدة بالعاصمة صنعاء. حياكم الله أستاذ أحمد، يا مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، تحية لكم وكل عام وأنتم وكل المستمعين وكل اليمين وكل أبناء الأمة الأخرى بخير وفي حظ وانتصار.
0: بداية مرحبا بك، بداية كيف يتم الاحتفال بعيد الغدير وكيف الأجواء في ساحة الجامعة الجديدة؟ تفضل.
1: من هنا من قلب ساحة الاحتفال هنا في جامعة صنعاء الجديدة، وهذه الساحة تخص احتفال أبناء مديرية نعيم، وهي كما كل الساحات في بقية المديريات في كل منطقة تخصص لانتظار أبناء المديريات، وهو أيضا يأتي هذا الاحتفال بهذا الدور وهذا الأحياء وهذه اللحظات التاريخية تأتي بالتزامن أيضا مع لحظات مماثلة يعيشها أبناء الشعب اليمني في مختلف مديريات العاصمة صنعاء وكذلك مختلف المحافظات. هذه هي الفعاليات وهذه يعني المشاهد التاريخية هي تأتي بذكرى يوم الولاية على تكبيرات المسافات الإيمانية. الساحات هنا يعني حقيقة تتزين بالحاضرين وبمشاعر المحبة والولاء للإمام علي عليه السلام. طبعا كما بقيت الساحات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى بانتظام وبتوافد طبعا السود إلى هذه الساحة التي هذه المناسبة العظيمة التي هي تمثل ميزان يمنين أفضل المهيم لتحكيم الاستفادة والسرية.
0: نعم أستاذ أحمد، الصوت يتقطع بعض الشيء، لكن وصلت رسالتك. هناك احتفال كبير يحضر المحتفلون في ساحة الجامعة كما ذكرت في العاصمة صنعاء، هناك في أكثر من مربع وساحة الجامعة ومن المربعات أو الساحات التي يحتفل فيها أهالي صنعاء بعيد الغدير الآخر. ما هي أبرز الرسائل التي يستحضرها المشاركون في عيد الغدير اليوم، وخصوصا أننا نشهد عدوان كبير من أئمة الشر على الإسلام بكله والمسلمين، وغزة أيضا تذبح من الوريد إلى الوريد؟ تفضل.
1: أنا طبعا أنقلك والي السادة المستمعين أو رسائل المشاركين، لكن الشاهد المشترك بين كل الساحات وبين كذلك كل المسلمين الذين جاءوا إلى هذا المكان كما أشاهد في هذا الأثناء كبار وصغار أيضا حدثوا على المجيء والحضور أيضا والمشاركة في هذه المناسبة وفي هذا الكرنفال العيدي حقيقة الذي يعبر عن مستوى الوعي والبصيرة أيضا الوعي الشعبي والوعي الإيماني لأبناء اليمن. لافت أخي عبد الحليم في هذه المناسبة أنه يعني دائما كما نتحدث كل عام وهذا حقيقة الواقع، هذه المسيرات وهذا الاكتشاف وهذا الحضور يعني لا ينظر إليك مجرد مسيرات شكلية أو فعاليات مناسباتية تقام سنويا في مثل هذا اليوم 18 من الحجة، هي مناسبة لتجديد العهد على التمسك بمبدأ الولاية الذي يمثل كما يؤكد المشاركون يمثل يعني صمام أمان الأمة في مواجهة مشاريع الهيمنة والاستهداف الطبيعية لقوى الاستكبار العالمي. هنا يعني حقيقة سأقول بعد قليل أنا سأكثر بأكثر إلى جوار هؤلاء الأفعاد الذين خرجوا والذين داهموا وحرصوا على المطاهمة وأن تنقل الصورة بهذا الشكل. سأقول لك جانب من هذه الرسائل ومعهم حقوق الكاميرا إليهم فقط الآن ربما تستمعون إلى الصوت اليمنية والقرع اليمني الذي يعبر عن
0: نعم نعم حياكم الله، يا مرحبا بكم.
1: هذا في هذا اليوم كل عام كل عام بصحة وسلامة. وين احنا بالضبط؟ ها؟ من الايبوي جامعة صنعاء. جامعة صنعاء هذا المكان خصوص لابناء مديريتنا عيون. ها؟ نهي لكم هذا اليوم. ما ودي خلكم تذكرون تحرصونا تكونوا اول مشاركين. حكم رسول الله وعليه صارت العمة الكرة. ما سيف الا ذي الفقار وما فتى الا عليه.
0: لا سيف الا ذو الفقار ولا فتني الا عليه. استاذ احمد هل تسمعني؟
1: شوف الاجواء اليوم ايش؟ ظهر الفرح اجواء روحانية. اجواء علوية.
0: إذا الآن أنا أقول لكم مستمعي الكرام أجواء الاحتفال بعيد الغدير في ساحة الجامعة الجديدة المخصصة لمديرية معين كما ذكر الأستاذ أحمد الصنعاني مراسلنا من ساحة الجامعة. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ نعم نعم أستاذ أحمد سمعنا سمعنا الأهازي الطيصان و كما ذكرت أن العيد الغدير موروث شعبي اندفاع شعبي والمحتفلون يتذكرون كلمات التي توجبها أمير المؤمنين لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي وغيرها من الكلمات التي قيلت في الإمام علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نود أن نسمعك أكثر لكن هناك خلل في الاتصال ويتقطع الاتصال بين الفترة والأخرى. نعم نعم نعم نسمعك لكن كما ذكرت لك يتقطع الصوت بشكل متقطع بين الفينة والأخرى والرسالة وصلت. إذا كان هناك لديك رسالة أخيرة أو انطباع آخر تتحدث به عن هذه المناسبة في يوم عيد الغدير الأغر وما أهم يستشعره ويتذكره المحتفلون اليوم وخصوصا كما ذكرت لك أننا نواجه أعداء الله في عصرنا الحاضر متمثلة في أئمة الشرك من أمريكا وإسرائيل. تفضل.
1: طبعا لا زلت هنا في يعني احاول ان اقول اصوات المشاركين وهنا ايضا احد الاخوان جاءوا الى هنا الى هذه الساحه. السلام عليكم. انتم بصحه وسلامه وعافيه. يوم ايماني علوي بديع اليوم نعيشه انا ونعيشه مع بعض في هالمسجد نحيي ذكرى تولي الامام علي ذكرى الوصي سلام الله عليه. جينا لنؤكد تمسكنا بمبادئنا الاسلاميه وقيمنا واخلاقنا وبواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله في مثل هذا اليوم العظيم. اليوم بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تشن على محور المقاومة والإيمان منها يحاولون فصلنا عن الإمام علي وعن حقيقة الإسلام وجوهر الإسلام. الرسالة التي يبعثها اليوم اليمنيون وهم يحيون هذه المناسبة.
2: هنا نقول لهم بأننا متمسكون بمبادئنا وقيمنا وأخلاقنا وديننا ونعتبر هذه المناسبة العظيمة جزء من ديننا ديننا الإسلامي ورسالتنا إليهم أنهم لن يستطيعوا أن ينتزعوها منا فهي متجذرة عبر آلاف السنين منذ 18 منذ الحجة من جماعة الرسول صلى الله وسلامه عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة عندما أعلن الوصي علي سلام الله عليه فلن يستطيعوا أن ينتزعوها منا أبدا مهما فعل ومهما حاول.
1: تأتي هذه المناسبة أيضا واليمنيون يربطون بين إحياء يوم الولاية
0: نعم.
1: بين المواقف العملية في نصر القضايا الضخمة مقدمتها طبعا في الأخرين كيف يعثرون انعكاس هذا المبدأ في الموقف اليمني الداعم لغزة
2: مبدأ نعم هم مبدأ الجهاد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم فهي يعني لا تنفصل أبدا لا تنفصل بين مبدأ الولاية ومبدأ الجهاد والمقاومة فنحن ماضين في نفس الدرب من ذلك التاريخ إلى اليوم.
1: نعم بخير شكرا لكم كنتم طبعا ضيف على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آبك شكرا لكم.
2: الله ينور قلوبكم ويشارك في أيام
1: شكرا جدا وأنتم بخير نعم كما سمعت أخي عبد الحميد
0: نعم نعم
1: يعني هنا حضور ينم عن وعي وعن بصيرة وعن استطلاع حقيقي بالإسلام الذي يفرضنا على لا نترك المظلوم أن نناصر قضايا ومن خلال حديث حقيقة التي أجريناها سواء على الهواء أو تحت الهواء يعني مع عدد من الحاضرين لمسنا أن هناك كما تلاحظون إجماعا على يعني على أن أحياء هذه المناسبة هو يمثل رسالة واضحة بأن الشعب اليمني متمسك بطبيعة الحال بثوابته وبمبادئه وأنه يدرك جيدا أهمية الوعي والبصيرة في هذه المعركة.
0: نعم إذن هو حضور لافت ممزوج بال نعم إذن هو حضور لافت مرتبط بال ممتد منذ القرن الأول منذ 14 قرنا يستحضر المشاركون كما سمعنا منك أستاذ أحمد ومن المشاركين هناك وعي كبير بعيد الغدير وأهمية هذا العيد في مواجهة أعداء الله وفي التولي الصادق لأولياء الله في الوقوف الصادق اليوم في المنحطات التي والمنعطفات التاريخية التي يعيشها المسلمون اليوم. شكرا لك أستاذ أحمد، نقلت لنا الصورة من الاحتفاء بعيد الغدير في ساحة الجامعة من العاصمة صنعاء. شكرا جزيلا، شكرا، في أمان الله.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة المواكبة لعيد الغدير، لا زلنا معكم ننقل لكم أجواء وصورة الاحتفاء بعيد الغدير في أكثر من مكان وساحة غديرية في محافظات اليمن وفي مديرياته وفي قراها أيضا. معنا الآن عبر الهواء الأستاذ الشاعر راجع عامر من ساحة الغدير من جبل الرحية مديرية المفتاح محافظة حجة. حياكم الله أستاذنا العزيز، يا مرحبا بك. بداية عيد وغدير مبارك وكل عام أمتنا في نصر وعزة وكرامة. لو نقلت لنا الصورة عن أجواء الاحتفاء بعيد الغدير في جبل الرحية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وغدير مبارك علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين بالعز والنصر والغلبة إن شاء الله. نحن في مديرية المفتاح وفي هذه الفعالية المهمة والعظيمة مناسبة ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. طبعا أخي عبد الحليم، الفعالية والأنشطة والمناسبة بالنسبة للأرياف تختلف نوعا ما عن المدن، هنا تكون المناسبة بشكل آخر من خلال الأنشطة التي يقوم بها المجتمع الريفي من خلال البرع، الرجفات، الزوامل، التوافد، وتشكيل موقف كبير جدا في الخطوط يظهر الحشد الكبير المتوافد من شتى القرى والمناطق إلى هنا إلى الرحية من شتى قرى مديرية المفتاح. ثم أثناء الطريق يقفون في بعض المناطق ليتجمع الناس، يقفون في الخط ويقومون بأداء الزوامل في الإمام علي عليه السلام وأيضا البرع الشعبي، ثم يصلون إلى منطقة المناسبة إلى ساحة الغدير، ساحة أمير المؤمنين علي عليه السلام، ويصلون كذلك وهناك من يستقبلهم بالترحيب بالزوامل، ثم يؤدون بعض الأنشطة من خلال البرع الشعبي وأيضا الرجفات بالزوامل، ويتوافد الناس وتكون هناك فقرات قبل الفقرات الرسمية، فقرات لمن يحب أن يشارك من على المنصة بأي مساهمة بأي إبداع يكون لديه. هذا بعض من الصورة، وإلا فالصورة والمشهد كبير ومهيب.
0: إذن على كما ذكرت يتوزعون في محطات، وأيضا كأنهم يتوزعون على فرق، وهناك محطات فيها الزامل والترحيب، وهناك من نقاط للتجمع وغيرها. أيضا يبدأ الاحتفال في الريف الأستاذ راجح من بداية عيد الأضحى أو من اليوم الثاني من خلال الاحتفاء في كل ليلة أو في كل يوم بالبرع والأهازيج استعدادا ليوم الولاية كما هو في الريف.
1: نعم، أنا تحدثت قبل قليل بالنسبة لليوم.
0: نعم
1: نعم، لعيد الولاية، فعلى ما قلت أنه من بعد عيد الأضحى يكون هناك اهتمام بالولاية. أولا من بعد الظهر حتى المغرب يتجمع الناس بالدواوين في المجالس ويرددون الزوامل ويرددون الكلمات ويرددون على هذه. أيضا هناك بين صلاة المغرب والعشاء تكون في كل القرى وفي كل الجوامع محاضرة تتحدث عن أهمية مبدأ الولاية وأنه المبدأ المهم والضمان والحصين للأمة، وإلا فالبديل هو تولي اليهود والنصارى، وهذا هو الشيء المهم، لأن مسألة التولي للإمام علي عليه السلام مبدأ مهم ويجب أن تعيه الأمة، ولا يقتصر على أداء زوامل أو طقوسات أو أناشيد أو أشياء شكلية فقط، بل يكون عميقا في الحديث لدى الناس ولدى المجتمع ليفهم الناس معنى الولاية بالمعنى الصحيح.
0: نعم.
1: أيضا في الليل في ظل هذه الأيام بعد عيد الأضحى إلى الآن، في الليل يخرجون في القرية إلى ساحة الليل ببراع وزوامل ويعلمون الشباب الذي ما عنده معرفة بالبرع يتعلم مع الذي عنده معرفة.
0: الله.
1: وهكذا يعني أجواء كلها غديرية من بعد عيد الأضحى إلى الآن.
0: إذن هي أجواء واحتفالات غديرية تشهدها الليالي والأيام في الريف وفي القرى من بعد عيد الأضحى إلى عيد الغدير. هو عيد متصل وواحد يعتبره المؤمنون واليمنيون. أستاذ راجح، بصفتك شاعرا، ما هي أبرز المحفوظات من الزوامل أو الأهازيج التي يرددها أهالي المنطقة أو من مما كتبته أنت تشاركنا به في هذه اللحظات؟ تفضل.
1: هناك دوامل مشهورة الصورة لدى المجتمع ويحفظها الصغير والكبير. مثل يا سلام الله ما شنت سيوله، كل مزرع ممتلئ طاب ذكر اليوم يا محسن قوله. شيد ذكرى علي يوم قال للصبا انت الخليفه، يوم نزل جبريل لا عنده قال له قم وبلغ بالوجه.

0: أخبرني البعض.
1: نعم نعم. إذا كانت لديكم أيضا زامل أو شعر قصير ممكن تشاركونا به في هذه اللحظات في احتفاء بعيد الغدير.
0: أنا أشارككم ببعض الأبيات من القصيدة المعتمدة التي سنلقيها اليوم إن شاء الله في هذه المناسبة.
1: بسم الله.
0: سأقرأ عليكم بضعة أبيات منها. علي كلما رددت ذكره أرى أني أقيم بخير حضرة، أرى لغتي تهيم به حديثا وتكتب في الحياة أجل فقرة، أرى شعبا يمانيا عظيما وحب علي الكرار فخرة، أرى معنى علي في وجوه تعبر أن في الأحشاء جمرة، أرى نبع الغدير بكل عام، أرى شلاله الصافي ونهرة، أرى عيد الغدير يلوح نصرا مبينا عانق اليمني فجرة. هذه بداية
1: عانق اليمني فجرة.
0: نشارك اليوم بها إن شاء الله.
1: ما شاء الله، لوحة غديرية بديعية. صح الله لسانك شاعرنا العزيز، أبدعت وبارك الله فيك وصح الله لسانك وبدنك. أخيرا أستاذنا الشاعر راجح، ما هي رسالتك ورسالة أيضا الحضور في عيد الغدير، وخصوصا كما ذكرنا أن عيد الغدير هو عيد نتخذ فيه مواقف، وخصوصا أن الأمة تمر بمرحلة ومنعطفات تاريخية مهمة جدا، تذبح فيها غزة من الوريد إلى الوريد ويتآمر فيها ويتولى على رقاب المسلمين الأرعنين المجرمين ترامب ونتنياهو.
0: بين أحياء الغدير في هذه المرحلة الجهادية، مرحلة جهاد
1: نعم
0: وفداء واستشهاد وبذل وتضحية، هذا الفارق الذي جعل أحياء هذه المناسبة يختلف نوعا ما
1: صحيح
0: عن أحياء السابق، مع أن آباءنا وأجدادنا كانوا يحتفلون ونعتبر ذلك كان محافظة مهمة على هذه المناسبة
1: صحيح،
0: لكن
1: وهذا ما أردت الإشارة إليه.
0: مما تميز به إحياء هذه المناسبة بهذه المرحلة أننا نحيي ولاية الإمام علي عليه السلام، ونحن في نفس الوقت نجسد مبدأ الإمام علي وشجاعة الإمام علي وقوة الإمام علي، ونتصدى لأعداء الإسلام. يعني الإمام علي هو الذي كان له المواقف المهمة مع رسول الله صلوات الله عليه وآله، ولا سيما في مواجهة اليهود والنصارى، والآن الشعب اليمني بقيادته الحكيمة بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي
1: سلام الله عليه وحفظه الله،
0: قارع اليهود والنصارى كما قارعهم الإمام علي عليه السلام. فلذلك عيد الولاية في هذه المرحلة له نكهة مختلفة تماما.
1: صحيح. حفظ الله قائدنا العزيز سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وشعبنا العزيز المجاهد. كما ذكرت أستاذنا العزيز راجح، إذن اليوم يجسد الشعب اليمني معنى الولاية وتفاصيل الولاية في مواجهة المكر والخداع واليهود والنصارى، ويجسدها أيضا تضحية وسلوكا وشهادة ومواجهة لأعداء الله. شكرا جزيلا، كنت معنا من جبل الرحية ساحة الولاية والاحتفاء بعيد الغدير من مديرية المفتاح محافظة حجة. في أمان الله وإحسانه.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصال. وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26 ألف سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع شبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
9: من شهر شوال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي. صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام. لقد خرج المشركون ليثأروا لقتلى بدر، لكن أحلامهم نصفت بوجود علي وأمثاله من فرسان الإسلام. في بداية المشهد خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج علي ففلق هامته، ثم حمل لواء المشركين أبو سعيد بن أبي طلحة فأرداه علي قتيلا، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فصرعه علي كذلك. بعد ذلك حمله غلام من بني عبد الدار فأورده علي المهالك. هكذا كانت الجولة الأولى من المعركة، لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: نواصل معكم مستمعي الكرام في هذه الفترة المواكبة لاحتفاء عيد الغدير الأغر يوم الولاية في ساحات الولاية في محافظات اليمن المختلفة. ومعنا الآن الضيف عبر الهواء الأستاذ أحمد الحمزي. حياكم الله أستاذ أحمد، يا مرحبا بكم.
1: حياكم الله وبياكم
0: وغديركم مبارك.
1: مبارك عليكم في هذا اليوم العظيم والكبير، يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.
0: الحمد لله رب العالمين، وكل عام أنتم بخير وعافية، وعيادكم وغديركم مبارك، وقائدنا العزيز وشعبنا في خير وعزة وبركة. بداية أستاذ أحمد، وأنت في ساحة الغدير في محافظة البيضاء، لو تنقل لنا الصورة وأجواء الاحتفاء بعيد الغدير الأغر في هذه المناسبة في محافظة البيضاء، تفضل.
1: الحمد لله في هذه المحافظة العريقة والأصيلة والمتجدرة في حب علي وبحب رسول الله وأهل بيته، نرى الآن الحشود والوفود من القبائل العزيزة من جميع المديريات، من ذي ناعم ومن الزاهر، تأتي مدججة بالسلاح وتأتي وفودا وقبائل لتعلن ولاءها لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام في مشهد. يعني تدخل القبائل في كل قبيلة
0: بموكب يعني
1: ويدعمها مشايخها وقادتها معلنين مغردين يعني بالزوامل وبالكلمات
0: الله.
1: التي تعبر عن ولائها الصادق لله ورسوله وأهل بيته بمظهر يشرح الصدر ويعني ويسر القلب، مظهر يعني يعلنون فيه تمسكهم وثباتهم في هذا الخط وفي هذا الزمن الذي وللأسف تكاعس الناس وانحرفوا عنه وانطلقوا في ولاية أعداء الله من اليهود والنصارى.
0: نعم أستاذ أحمد، إذن هو مشهد مهيب كما ذكرت، وممزوج بالعزة والإباء والنخوة اليمنية المعروفة، إضافة إلى الأهازيج والزوامل والموروث الشعبي الذي يحضر في أكثر من ساحة في عيد الغدير الأغر في اليمن العزيز. أستاذ أحمد، وأنتم تكلفتم عناء السفر إلى محافظة البيضاء، ما أهم ما يميز الاحتفال بعيد الغدير في هذا العام في ساحة الغدير في البيضاء وأيضا في محافظات اليمن المختلفة، تفضل.
1: تتميز الحمد لله يعني اليمن عموما يعني باحتفالها بعيد الغدير بتنوع يعني الفقرات وأنواع الاحتفالات خصوصا في محافظة البيضاء، لأنها محافظة عريقة ومحافظة يأتي الناس يعني مدينة البيضاء قصدها الكثير، قصدها الناس من الكثير من المديريات، بعض المديريات يعني يقطعون عشرات الكيلوهات من أجل أن يصلوا إلى هذا المكان، فيصلون بكل شوق ولهفة ولهفة يعلنون يعني موقفهم ويعلنون ولاءهم لله ولرسوله بكل أنواع بالبراع والأهازيج والفرح والفعاليات وكل أنواع الفرح.
0: نعم أستاذ أحمد، إذن تتميز محافظة البيضاء بما ذكرت وأيضا عموم ساحات اليمن واليمنيين بشكل خاص لهم تعيد بعيد الغدير منذ عهد الإسلام إلى عصرنا الحاضر، منذ 14 قرنا واليمنيون ينضحون بالمحبة والولاء للإمام علي عليه السلام. أستاذ أحمد، أخيرا ما هي رسالتكم في عيد الغدير الأغر لأعداء الله المجرمين الذين يقتلون الإسلام والمسلمين ويعربدون في غزة ولبنان والعراق وإيران واليمن وفي أكثر من مكان؟
1: رسالتي أولا قبل أن تكون لأعداء الله تكون للمسلمين.
0: نعم.
1: نقول لكم يا أمة الإسلام ويا شعب الإسلام ويا أمة محمد صلوات الله عليه وعلى آله، عودوا إلى مثل هذا اليوم. ما الذي حدث في يوم 18
0: الله
1: من ذي الحجة عندما عاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من حجة الوداع، وعند قبل أن يفترق الناس في مفترج الطرق أراد أن يوصل إليهم وأن يبلغهم بلاغا أتى من عند الله عندما نزل عليه قول الله أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في بعض القراءات رسالاته، هذا بلاغ من الله في مفترج الطرق. يعني حذر حتى بخطاب شديد اللهجة حتى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله، وجعل البلاغ في هذا اليوم يعني مترتب عليه الدين الدين بكله. وكان رسول الله كان قد جاهد وضحى وبذل وكل شيء، وقال له الله وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، كأنك لم تفعل شيئا. لماذا؟ لأهمية ذلك الأمر، لأن الله يعرف أن الأمة، أن الأمة وأن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله سيأتي لها، ستأتي لها الفتن، ستحيط بها الأخطار من كل جانب، سيسعى أعداؤها من اليهود والنصارى ومن المضلين لإضلالها، ولا متمسك لها إلا بهذا الشيء الذي جعلها، جعله الله ورسوله متمسكا لها. ففي هذا اليوم عندما أوقف رسول الله الحديث أوقفهم وجعل وأمر من سبق أن يرجع لخطورة هذا الأمر في حر الظهيرة في يوم شديد الحر، وأمر من تأخر أن يسبق لأجل أن يدركهم، ورخص له أكتاب الإبل من أجل أن يصعد وأن يعلن لهم هذا الشيء أهميته. يعني أمر الناس من تفرقوا أن يجتمعوا لأجل أن لا تتفرق الأمة جيلا بعد جيل. ثم أعلن ولاية أمير المؤمنين ورفع يد أمير المؤمنين. فالأمة إذا رفعت هذه اليد التي رفعها رسول الله، وإذا تمسكت بهذا الشخص الذي تمسك به، الذي أمسكه رسول الله، فلن تسقط هذه الأمة. وإن أسقطت هذه اليد فستسقط وستذل، واليهود والنصارى يعرفون. فعندما قال رسول الله اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ودعا اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، هذه هي دعوة رسول الله. فإذا أرادت الأمة الإسلامية النصر، وإذا أرادت العزة، وإذا أرادت الغلبة، وإذا أرادت أن تتحرر من ذلة وجهل ومهانة أعدائها، فيجب عليها أن تتولى عليا عليه السلام ليكون. وأيضا رسالتي لأعداء الله أنكم مهما عملتم، مهما كدتم، مهما ارتكبتم من جرائم، مهما سفكتم دماء القادة العظماء الشرفاء القرماء، فلن تؤثر علينا. لماذا؟ لأننا تمسكنا بالله، لأننا تولينا الله، لأننا تولينا رسوله، لأننا تولينا الإمام علي. ومن هو علي؟ هو من حطم ومن كسر صناديدكم، هو من اجتلع باب خيبر الذي عجز عنده الكثير من الناس، هو من أذلكم ومن أرغمكم، هو القرآن الناطق والشاهد لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. فلا خوف ولا قلق من أي شيء، وأن أعداء الله إن شاء الله إذا ما تمسكنا بخط الإمام علي والميدان هو أكبر شاهد. من انتصروا على أعداء الله؟ من جهروا إسرائيل؟ من أذلوا أمريكا؟ من هم من تمسكوا بولاية الإمام علي عليه السلام؟
0: نعم، بوركتم وبارك الله فيكم. إذن شعبنا العزيز في هذه المناسبة، وهو كما ذكرت يحطم صورة أمريكا وهيبتها، وتفر حاملات حاملات الطائرات من بأس قوتنا، من بأس مجاهدينا بقوة الله وبعزة الله وبعون الله سبحانه وتعالى، وتغرق سفن إسرائيل في البحار، وتصل صواريخ العزة والكرامة، وتصل صواريخ محبي علي عليه السلام إلى قلب الكيان الغاصب. شكرا لك جزيلا الأستاذ أحمد الحمزي من محافظة البيضاء، بوركتم وبارك الله فيكم، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه المناسبة الغديرية، عيد الغدير الأغر. معنا الآن عبر الهواء الأستاذ محمد حسن النعمي من الكلية الحربية. حياك الله يا أستاذ محمد، وعيد غدير مبارك وكل عام أنتم بخير. أطلعنا على الأجواء الغديرية من ساحة الكلية الحربية.
1: بداية نهنيكم جميعا بعيد الولاية، عيد إكمال الدين والتمام النعمة، العيد الأكبر الذي يحييه اليمن بشكل متميز عن سائر البلاد الإسلامية، إذ ينعدل في كثير من البلدان الإسلامية الاحتفال بمثل هذه المناسبة التي طيبها بني أمية منذ تاريخ قديم. الآن نحن في ساحة الكلية الحربية، الفعالية الآن تبدأ بآيات من الذكر الحكيم، كان جل ذلك بعض الزوامل الشعبية التي ردف البرعة الشعبية كل الحاضرين فرحا وابتهاجا بهذه المناسبة لمناسبة عيد الولاية إتمام النعمة وكمال الدين. الفعالية أخي الكريم بدأت الصباح قبل بداية البرنامج الرسمي، كان هناك استقبال للقشود المتواجدة من المديريات الثلاث، الثورة وشعوب وبني الحارث، فكان استقبالهم كبار المسؤولين من مدراء المديريات والمشايخ المديريات لاستقبال ضيوف الإمام علي عليه السلام.
0: نعم أستاذ محمد، إذن هو احتفال بطابع شعبي ورسمي كما ذكرت، يحييه اليمنيين بتميز وجدارة وبمحبة للأمير المؤمنين علي عليه السلام الذين تربطهم به علاقة وضيدة منذ فجر الإسلام. أستاذ محمد، إذا ما تكلمنا عن مستوى الحضور في هذا العام، لهذا العام في لعيد الغدير في هذه الساحة بالتحديد وفي كل الساحات، وما هي انطباعات الحاضرين في عيد الغدير الأغر؟ تفضل.
1: الحشود أخي الكريم حشود استثنائية، حشود لم يسبق لأنشاجة الساحات الحيدرية الغديرية مثلها حشود من قبل، كما كان شاهدنا بالأمس الألعاب النارية والتزيين سواء كان العاصمة صنعاء أو المديريات في جميع عموم اليمن، كان استثنائيا، كان حفلا بهيجا رائعا ضخما يليق بمكان أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا أيضا بطبيعة الحال هو أيضا أقل واجب نقدمه أمام الإمام علي عليه السلام وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يشهد له اليوم اليمنيين بأنك يا رسول الله، نشهد بأنك يا رسول الله قد بلغت رسالته وأن الله عاصمك من الناس. اليوم هو شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة كما أمر من قبل الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد عصمه من الناس، وهو أيضا تجديد لذلك البلاغ النبوي. الحشود أخي الكريم فخيمة جدا، كبيرة جدا، حشود استثنائية، وجوه ربما لم نرها في العام الماضي. أنا حضرت إلى العام الماضي إلى هذه الساحة، لم أشاهد وجوه كثيرة اختلفت، يعني الوعي كل عام يزداد، الوعي كل عام يكثر، معرفة الحج وأهل الحج يتسع ركعتها ولله الحمد، وخصوصا ونحن في يمن الإيمان والحكمة، يمن الاستجابة لله ورسوله، يمن العزة والكرامة، اليمن الحيدري الذي واجه الأعداء في البحر الأحمر، واجه الأعداء في ضرب العدو الصهيوني، العدو الحقيقي للأمة الإسلامية في عقر أراضينا المحتلة، وحاصره في البحر الأحمر، وأرغم أنف أمريكا في الوحل، وهزمها شر هزيمة في البحر الأحمر، وولت صاغرة
0: صحيح
1: حقيرة، وذلك بفضل الولاية، بفضل ولايتنا لأمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه لا يمكن أن يواجه هؤلاء المتغطرسين والكبابرة وفراعنة العصر إلا من هو موالي للإمام علي وآل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الموالي للإمام علي كرار، سيكون كما الكرار سلام الله عليه، كرار غير فرار، لا يخاف في الله لومة لائم.
0: نعم،
1: ينصر المستضعفين، يدافع عن الحق والمحقين، يرفع راية الدين، يقيم العدل ويقيم الحق كما كان أمير المؤمنين علي عليه السلام.
0: أحسنت، بارك الله فيك. زميل أحمد محمد حسن النعمي، كنت معنا ضيفا مراسلا من ساحة الكلية الحربية، وكما ذكرت هي حشود تتعاظم ووعي يتنامى في ظل مواجهة محتدمة وشرسة مع أعداء الله، قهر فيها محبو علي وسيف علي الغزاة والمعتدين، ودفن أحلامهم وأغرق سفنهم في البحر وأوصل صواريخ العزة والكرامة إلى قلب الكيان الغاصب. شكرا جزيلا لك. نعم،
1: في هذه الاحتفالات كما هو الملاحظ في الخروجات المسيرية التي تكون كل جمعة بأمر من السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين يحفظه الله، يخرج وتخرج الجماهير، كل يأخذ أطفاله معه. لماذا هذا الخروج؟ كل أسر يخرج أطفاله معه لكي يرسخ هذه العلاقة الوثيقة والوسيطة بالإمام علي عليه السلام وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل، لكي ينشأ هذا الجيل جيلا حيدريا علويا حسينيا سائرا على الحق وعلى طريق الحق.
0: نعم، إذن كما ذكرت واعد يتنامى ومتجذر ومغروس في عقول أجيالنا جيل تربى على العزة والكرامة لا يمكن أن تقره أمريكا وإسرائيل. شكرا جزيلا لك. والتحية
1: للأعزاء في الإذاعة وأيضا لكل مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة، ومرة أخرى عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
0: وأنتم بعزة وكرامة، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقات الجالن. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون، وعمل منظار للقولون كل 5 سنوات. سرطان.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعب رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.
6: حياكم الله مستمعي الكرام في رحاب هذه التغطية المباشرة لساحات الاحتفال بعيد الغدير الأخر في ساحات الولاية في محافظات اليمن في يوم الولاية، في هذه الاحتفالات الشعبية والفرائحية. ومعنا ضيف عزيز الأستاذ نايف أبو رحمة من محافظة صعدة من ساحة الولاية. حياكم الله أستاذ نايف.
7: حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا بك وبجميع مستمعي إذاعة أفق هذا اليوم الأغر.
6: نعم، إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة. حياكم الله أستاذ نايف، وعيدكم وغديركم مبارك وكل عام وأنتم بخير. بداية، ما هي الأجواء وكيف تصف الأجواء الغديرية في محافظة صعدة الأبية؟ تفضل.
7: محافظة صعدة هي بدأت الاحتفالات منذ وقت باكر، يعني منذ عدة أيام شهدت ليالي علوية بامتياز. اليوم منذ صباح الباكر توجه الناس إلى أكثر من 21 ساحة في مختلف مديريات محافظة، والساحة المركزية بمدينة صعدة في ساحة المولد النبوي الشريف. بدأ إليها المواطنين مختلف المديريات، هناك تسبب كبير، هناك يعني يوم فرائحي بكل ما تعنيها الكلمة. الطبولة هذه الشعبية، برع شعبي، وفود شعبية، وأيضا وفود رسمية تقدمها عدد من وزراء الدولة ورئيس الهيئة العامة للأوقاف السيد عبد المجيد الحوثي ووزير الاتصالات ووزير الكهرباء وعددا من الضيوف وفوقها من العلماء. كان هناك يوم علوي بامتياز.
6: نعم، إذن
7: ما زالت الاحتفالات قائمة الآن في ساحة المولد النبوي الشريف، ولا زالت الوفود تتدفق. هناك حفل يعني يوم فرحي بكل ما تعنيها الكلمة.
6: إذن هو احتفال شعبي ورسمي كما ذكرت، سبقه أيضا احتفالات وأهازيج وفرائح وأيضا إطلاق للألعاب النارية وتهيئ واستعداد للاحتفال باليوم عيد الغدير الغارفي 18 من ذي الحجة الذي هو اليوم، والاحتفال الرسمي. إذا هناك أكثر من ساحة في صعدة أم هي ساحة مركزية أستاذ نايف؟
7: نعم نعم، هناك 21 ساحة في مختلف مديريات محافظة صعدة، وهناك حوالي 15 ساحة نسوي للهيئة النسائية. كما أسلقت وتحدث أمس، كان ليلة أمس كان هناك أطلاق الألعاب النارية في سماع مدينة صعدة ومختلف مديرياتها. كان هناك فرع شعبي وأهالي تغطى شوارع المدينة بالأهالي الشعبية وبالبرع الشعبي وبإطلاق الألعاب النارية. يعني هو يوم فرائحي بكل ما تعني الكلمة، يوم تجديد ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام والاحتفاظ ذكرى ولايته.
6: صلوات الله عليه على أمير المؤمنين علي عليه السلام. من خلال اطلاعك وحضورك أستاذ نايف، ما هو الذي يميز الحضور الغديري والتفاعل الشعبي في لهذا العام للاحتفال بعيد الغدير عن الأعوام السابقة؟
7: هناك يعني كثير من الأشياء التي جعلت هذا العيد مميز عن عياد أستاذ، وهو وجود الناس. كل من يتولى الإمام علي عليه السلام برز موقفه واضحا وجليا في مواجهة أعداء الأمة. ما شهدت في الأيام والأشهر الماضية من مواجهات بين جبهات الكفر وجبهات الإسلام، برز الإسلام كله ممثلة بمحور المقاومة، وهم الذين ثبتوا أتباع الإمام علي وشيعة الإمام علي، هم الذين يتصدون الآن في هم الآن في ساحة الوغى يواجهون رأس الكفر.
6: صحيح،
7: أمريكا وإسرائيل. أصبح المواقف جلية واضحة، خصوصا لدى الكثير من المعارضين الذين لا يعني كانت الرؤية لديهم غير واضحة في مواقف في اتخاذ المواقف والتولي لله ولرسوله. من ثبت لأمريكا ومن واجه أمريكا هذه الأيام هم أولياء، يعني هم أتباع الإمام علي وشيعة الإمام علي، أما غيرهم فلم يثبتوا ولم يكن لهم أي موقف مشرف للتصدي لأعداء الله وأعداء مثلة بالصهيونية العالمية وأمريكا وإسرائيل.
6: أحسنت وبارك الله فيك أستاذ نايف. أخيرا، ما هي رسالتك من ساحة وقلب هذه الساحة الغديرية في عيد الغدير الغر؟ تفضل.
7: الرسالة الأهم هو أنه التولي للإمام علي، التولي لله ولرسوله والإمام علي هو الموقف الصحيح، وهو الموقف الذي ينقف الناس عليه، وقد أثبتت الأيام والأحداث بأنه هو الموقف الصحيح وهو الأصوب. يعني ما لم يثبت لأمريكا وإسرائيل إلا أتباع الإمام علي وشيعة الإمام علي، أما غيرهم فلم يثبتوا ولم يقل لهم أي موقف. ولذلك ندعو الجميع إلى البصيرة والقراءة، يعني يعني التوجه نحو الطريق والمنهج الصحيح الذي مضى فيه الإمام علي عليه السلام.
6: نعم، واصل نسمعك أستاذ نايف.
7: إذن هذه تهانينا لأبناء الشعب اليمني عامة والقيادة السياسية والثورية بهذه المناسبة الدينية الغالية على أبناء الشعب اليمني ولكل قائدهم وأفراد إذاعتكم المباركة.
6: نعم أستاذ نايف، شكرا جزيلا لك، وأطلعتنا على نقلت لنا الصورة لساحة عيد الغدير من محافظة صعدة. شكرا جزيلا.
7: شكرا لكم، بارك الله فيكم،
6: في أمان الله.

أعزائنا المستمعين، إذن هذا غدير خم وهذا غدير علي الذي احتفى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل 14 قرنا في تلك الحادثة والقصة الغديرية المباركة، والتي لازال شعبنا اليمني اليوم كما سمعنا مستمعنا الكرام من مراسلينا في محافظات اليمن، وأيضا من ضيوفنا الأعزاء الذين كانوا معنا عبر الهواء. اليوم الشعب اليمني يحيي هذه المناسبة بزخم وحضور ووعي شعبي غير مسبوق، والسبب في ذلك أننا الآن نعيش في ظل مواجهة مع أعداء الله، ويجسر الشعب اليمني الولاية لله سبحانه وتعالى ولرسوله وللمؤمنين واقعا وعملا وسيرة وسلوكا، في حين يرتمي للأسف بعض حكام العرب والمسلمين ويرتمون في أحضان اليهود والنصارى. في ظل تواطأ هذه الشعوب وتآمرها وتأمركها وتصهينها للأسف الشديد ومشاهدتها للمظلومين واستباحة الأمة العربية والإسلامية، إلا من الأحرار شيعة علي ومحبو علي عليه السلام في اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي إيران، والمسلمين الأحرار في فلسطين وفي كل أنحاء الإسلام هم الذين يقارعون الشرك، هم الذين ينتصرون للإسلام. قصة الغدير هي قصة مشهورة.

بلغت حد التواتر، ليست قصة غامضة في الإسلام ولا حادثا طارئا ولا غامضا، بل هي قصة متواترة مشهورة، وهي اشتهرت كاشتهار الشمس في رابعة النهار. لا يستطيع أن يغطي أحد على الشمس بغربال أو بإصبعه أو بيديه، ولذلك كما يقال: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نحن الآن نذكر حادثة الغدير وندلل عليها، لأن هناك البعض من ضعاف النفوس ممن تنطلي عليه الشبهات، وإلا فلا داعي أن ندلل عليها، لأنه حتى من علماء السنة ومن العلماء الآخرين ممن قال عنها، وذلك المقبلي ومن علماء السنة يقول في الأبحاث: إن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. وقد روى حديث الغدير الصحابة، تناقله التابعون، سجله كتاب التاريخ في كتبهم، وحفظه الشعراء في قصائدهم عبر القرون، حتى صارت دواوين وكتبا أدبية تزخر بها المكتبات الإسلامية، وفنا أدبيا خاصا يتبارى فيه الشعراء ويطلقون أعذب قرائحهم الشعرية والتي عرفت لاحقا بالغديريات. عيد الغدير المستمعين الكرام هو عيد يعني ارتبط به اليمنيون ارتباطا وثيقا. في اليمن هناك ميزة لهذا العيد ونكهة فريدة لهذا العيد، بالرغم أن هناك احتفالات أيضا في العراق، في فلسطين، في سوريا، في سوريا، في لبنان، في إيران، في أكثر من دولة عربية وإسلامية، لكن عيد الغدير في اليمن له ميزة مختلفة، وارتباط اليمنيين بعيد الغدير ارتباط وثيق بيوم الولاية، وهذا ما يفسر وقوفهم بجانب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقوفا ينضح بالمحبة والولاء. لقد كان احتفال أهل البيت وأهل اليمن المحبين لعلي عليه السلام بعيد الغدير منذ وقت مبكر، فمن أشكال التعيد بالغدير إظهار السرور والزينة، التجمل إلى تخصيصه باستحباب الصيام، التذكير بنعمة الله تعالى، كل هذه من الاحتفالات يعني منذ القرن الأول إلى القرن اليوم القرن الرابع عشر الهجري. كل هذا الأشكال هي أشكال التعيد، لأن هناك روايات من العلماء في استحباب الصيام لبعض العلماء، والبعض أيضا في بالنسبة أيضا لرواية الغدير، هناك رواية للغدير وتناقل الغدير من أكثر من في كتب التاريخ وعلماء الحديث وغيرهم. أيضا هناك احتفال الذي هو التزين والفرح وغير ذلك، وهذا كله من الاحتفال المشروع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

إذن الاحتفال بعيد الغدير احتفال عظيم، احتفال أصيل، يتوافد الشعب اليمني الآن إلى أكثر من ساحة، ساحة إحياء يوم الولاية في ريمة، في صنعاء، في دمار، في البيضة، في صعدة، في حجة، في عمران، في أكثر من محافظة يمنية. هذا الشعب الوفي، هذا الشعب العزيز، هذا الشعب الذي ما فتئ ينافح الظلم والظالمين، هذا الشعب الذي قاتل أمريكا وإسرائيل، هذا الشعب الذي صبر على التجويع وعلى الحصار وعلى الألم وعلى القهر، هذا الشعب الذي سالت دماه لأجل غزة والمظلومين، هذا الشعب الذي ما هان وما ذل وما استكان وما ركع، هذا الشعب الذي كبر الله وعظمه وكان الله سبحانه وتعالى عظيما في قلبه ومشاعره، فانتصر لغزة على بعد 2000 كيلومتر. هذا الشعب العزيز الذي هو شعب قوي مؤمن مسلح بسلاح الإيمان وسلاح الحديد والنار، هذا الشعب الذي يجدد ولاءه لله ولرسوله ولأعلام الهدى، ويستعد أيضا في كل خروجه وفي كل مسيراته لجولة وجولات قادمة مع هذا العدو، العدو الصهيوني اللئيم. هذا الشعب ينضح بالمحبة والولاء، هذا الشعب عزيز، هذا الشعب كريم، هذا الشعب أبي. فيا أحبة أمير المؤمنين ويا أحبة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسول الله وصانا في غدير خم، ووصى المسلمين بولاية الله وولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، التي هي ولاية تمتد إلى عصرنا الحاضر، بأن نتولى رب العباد الله سبحانه وتعالى ورسوله وعلينا عليه السلام وأعلام الهدى في كل عصر، لأننا بعد 1400 سنة نحتاج إلى قادة يقودون هذه الأمة إلى عزتها وكرامتها، قادة لا يخضعون لإملاءات المجرمين والظالمين، قادة يجعلون القرآن أولى أولوياتها، ويجعلون لكتاب الله سبحانه وتعالى قدسية، ويجعلون لكتاب الله سبحانه وتعالى حرمة، وينتفضون للأقصى وللمقدسات. هؤلاء القادة هم من أمرنا الله سبحانه وتعالى وأمرنا رسوله بتوليهم في يوم غدير خم. لا قادة يجبون التريليونات لترامب ونتنياهو الأرعانين المجرمين، ويطوعون بلدانهم ويخضعونها ويجعلونها ساحة لأمريكا وإسرائيل. في آخر الأخبار التي كانت بالأمس وما قبلها في العدوان على جزيرة قشم الإيرانية والاعتداء على يعني الاتصالات في منطقة في إيران، كانت منصة الإطلاق تقريبا من الكويت، من دول عربية، ثم يبكون ويتباكون لماذا تقصف إيران في الخليج ولماذا تقصف في دول عربية، وهم يجعلون بلدانهم مسرحا لأمريكا وإسرائيل. أيضا المجرم نتنياهو كما صرحت وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت له زيارة إلى الإمارات في حرب 40 والعدوان 40 يوما على إيران. إذن هناك شراكة وطيدة وعلاقة مباشرة لأنظمة العار مع الصهيوني والأمريكي في ضرب إيران، في ضرب العراق، في ضرب فلسطين، في ضرب سوريا، في ضرب اليمن. ولذلك نحن نجدد ولايتنا لله ولرسوله في هذا اليوم العظيم، ودعوة لكل المحتفلين بعيد الغدير أن نجسد عليا في واقعنا وفي أخلاقنا وفي سيرتنا وفي إنفاقنا وفي جهادنا. أيضا نوه للحرائر والمحبات لأمير المؤمنين علي عليه السلام من النساء في شعبنا اليمني العزيز، وبالتحديد أيضا في العاصمة صنعاء، أن هناك سيكون احتفالا كبيرا بعيد الغدير للجانب النسائي، وسيكون هذا الاحتفال عصر اليوم في ساحة الكلية الحربية. إذن اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء تحدد ساحة الكلية الحربية للنساء عصر هذا اليوم الخميس إحياء ليوم الولاية. جميعا أيتها الحرائر النساء التي كنا ولا زلنا في صدارة الموقف، لهن الصدارة في الموقف، في الشجاعة، في الإباء، في تربية الأبطال،
في دفع الرجال ودفع الآباء والأزواج والأولاد سواء إلى ساحات الإنفاق، إلى ساحات المسيرات، إلى ساحات الجهاد. هؤلاء النسوة هن المشاركات بقوة بعزة. وعندما نتذكر نساء اليوم، عندما نتكلم عن نساء اليوم نتذكر عن نساء الأمس من اليمنيات ومن نساء الصحابة التي وقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنسيبة بنت كعب، كسيدة نساء الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء، كخديجة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نجد أن المرأة تشارك في ساحات العمل، تشارك في ساحات الإنفاق والجهاد. فهذه خديجة أنفقت مالها لأجل الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه فاطمة الزهراء كانت تدود عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتدفع عنه، وكانت تغسل سيف علي عليه السلام بعد المعركة، وكانت تذهب إلى المعارك لتطبب الجرحى. فكانت تشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع عفة وحياء وإسلام عظيم يجسد للمرأة الفعل الصحيح. نعم، إذن هؤلاء النسوة هن المشاركات اليوم أيضا المقتديات بفاطمة الزهراء، بخديجة رضوان الله عليها، بأمهات المؤمنين، بالصحابيات الكريمات، بالنساء اليمنيات عبر التاريخ. النساء اليمنيات عبر التاريخ لهن مواقف مشرفة. إذن هناك كما ذكرت اللجنة المنظمة وكما دعت إلي اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء تحدد ساحة الكلية الحربية للنساء عصر الخميس اليوم إحياء ليوم الولاية.

هنا العشق اليماني التليد، هنا الفن الغديري الفريد، هنا شهب المجرة في غدير له عند السماء والأرض عيد. إذن كما ذكرنا العيد عيد الغدير الأغر، عيد مبارك أصيل يشهد الشعب اليمني الآن كما نشاهد الآن في الساحات، وكما نستمع إلى احتفالات شعبية فرائحية كبيرة، إحياء اليوم الولاية في أكثر من ساحة غديرية، عشرات ومئات الساحات في المحافظات اليمنية. وأيضا وننوه ونذكر أن الاحتفال للجانب النسائي بعيد الغدير في العاصمة صنعاء سيكون عصر هذا اليوم الخميس، إحياء اليوم الولاية في ساحة الكلية الحربية، كما ذكرت ذلك ودعت إليه اللجنة المنظمة في العاصمة صنعاء. يعني تستعد المرأة لذلك من وقت مبكر، سواء بتجهيز الأكل، بتجهيز بناتها، بتجهيز الأمور البيت، لأننا نعرف أن النساء برغم ما لهن من متاعب ومشاغل، لكن مع ذلك يحرصن على المشاركة، وذلك مهم جدا، لأننا نرى النساء الإسرائيليات كيف يشاركن في العدوان على غزة. تلبس المرأة الإسرائيلية السلاح وتعتدي على الأطفال والنساء في غزة وفي أكثر من مكان. إذا كانت المرأة الإسرائيلية وهن على ضلال، وهن في مسوخ وفساد وغير ذلك، يتحركن في الباطل، فالأجدر بهذه المرأة الأصيلة، المرأة اليمانية المسلمة التي تقتدي بسيدات نساء العالمين، أن تقف في مواقف صادقة، وهي مجرد يعني ساعة ساعتين، لكن مع ذلك بركة عظيمة وموقف عظيم جدا. الأعداء ينظرون إلى هذه المسيرات، لا يقول إنسان أنا واحد، أو المرأة تقول أنا واحدة، ماذا أفعل وماذا جهدي؟ لا، أنت تشكلين رقما بين عشرات ومئات الحاضرات، الحضور، الانضباط، الاستماع لتعليمات اللجنة المنظمة، كل هذا من الأمور المهمة جدا واللائقة بالحاضرين في عيد الولاية وبالحاضرات في عيد الولاية في عصر هذا اليوم، لأننا نشكل لوحة فنية بديعة عندما نحضر بتفاني وبمسارعة وبانضباط. كل هذا يشكل ويرسم صورة أمام الأعداء وأمام الصادقين وأمام العدو والصديق، أن هذه أمة منظمة، أن هذه أمة محبة، أن هذه أمة عزيزة قوية تحب الإسلام وتعشق الإسلام. نتذكر عليا، نتذكر مواقفه ونقتدي به. أيضا أنصح الجميع، الرجال والنساء والشباب والجميع، وكل من يسمعني في عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، الاحتفاء بأمير المؤمنين يجب أن يترافق معه أيضا الالتزام بتعاليم الإسلام، قراءة سيرة رسول الله وسيرة الإمام علي، قراءة خطبة النبي في حجة الوداع، نقرأها في بيوتنا، الإنسان يقرأها على أولاده، المرأة تقرأها على بناتها وأولادها، الرجل يقرأها أمام أهله وأسرته، نقرأ هذه السيرة، نخصص ولو 10 دقائق، نصف ساعة، أوقات بسيطة نتعرف فيها على سيرة الإمام علي، سيرة رسول الله. لا ينبغي أن يمر الغدير ويأتي الغدير الثاني ونحن لا نعرف إلا غدير. ما هو الغدير؟ ماذا قال النبي في خطبة الغدير؟ ما هي وصية رسول الله؟ رسول الله كانت لديه وصايا في خطبة في يوم عرفة وفي سفره وفي الحج، إلى أن وصل إلى غدير خم، كانت الخطبة الأخيرة أو الخطبة الخاتمة لتلك التوصيات. إذا نقرأ سيرة الإمام علي، نقرأ سيرة رسول الله، نقرأ سيرة فاطمة، وهذا يهم النساء أكثر، بالرغم أننا جميعا يجب أن نقتدي بعلي وفاطمة جميعا رجالا ونساء، لكن المرأة يجب أيضا أن تقرأ بشكل مركز ومهم جدا أيضا سيرة فاطمة الزهراء. هناك كتاب للدكتور حمود الأهنومي وكتاب ليحيى قاسم أبو عواضة وغيرهم عن فاطمة الزهراء، يمكن للمرأة ويمكن للرجل، الزوج الزوجة، أن تقرأ صفحات هذا الكتاب، لأنه يبين العلاقة الزوجية، يبين علاقة المودة والمحبة والإباء، يبين أيضا المواقف الصادقة التي ينبغي أن يقفها الزوج والزوجة في الحياة. نعم، تشارك في القول، في العمل، في الجهاد، في الإنفاق، حتى تبنى أسرة كريمة مباركة.

إذن أعزائنا المستمعين، هو احتفال غديري مبارك، ويسعدنا في هذه الفترة، في ختام هذه الفترة، لمن يحب ويرغب أن يتصل ويشارك معنا في هذه الفترة والمباشرة المواكبة لعيد الغدير، الاتصال على رقم 72-2-88-20-88، سواء اتصال أو رسالة. نرحب بالجميع، لكل من يتصل أو يشاركنا هذا العيد الغديري، وهذا العيد المفعم بالولاء والمحبة الذي ينضح فيه اليمنيون محبة وولاء. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذه الفترة المباشرة والمواكبة، ونذكر أنفسنا وليسمع الجميع أن اليمنيون احتفوا عبر التاريخ بعيد الغدير، وسيبقى بإذن الله الغدير إضاءة في الإسلام وتاريخ اليمن على وجه الخصوص، فصلا من فصول اليمن المضيئة التي احتفظت بها الذاكرة اليمنية تراثا إسلاميا، ثقافة وموروثا شعبيا، ومواقف صادقة في مواجهة المستكبرين ونصرة المظلومين في كل ديار الإسلام. وستبقى القدس وعنوان الوحدة الإسلامية تجليا صادقا من تجليات عيد الولاية عيد الغدير الأغر. إذا المستمعين الكرام، يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا، اتصال أو رسائل عبر الرقم يمن موبايل 72-2-88-88 للمشاركة في هذه الفترة. وصلتنا رسالة تقول: صباح العزة والإيمان على يمن الإيمان، تحية طيبة لكل طاقم الإذاعة ولكم التحايا في يوم الغدير الأغر، يوم أتم الله النعمة، نسأل من الله أن يوفقنا على ذب علي وخطى علي، معكم بنت المصروحي.

السلام عليكم. سلامي لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولإذاعتكم الكريمة، وأطلب زامل مغازي الليل.

ما صباح النصر في هذا اليوم، يوم عيد الغدير الأغر، عيد الولاية. سراجنا كل سرجنا كل الجبال والمضيئات النارية في الليلة الماضية، وأنشدنا وكان هناك براع وغير ذلك من أنواع الاحتفاء بعيد الغدير. صادق الزماني من عمران، تحياتنا يا صادق.

السلام عليكم وكل عام أنتم بخير، والله إنك بترفع لنا المعنويات. يوسف سعيد خولان الطيل، لك التحايا يا يوسف. اليوم لم يخرج اليمنيون، هذه رسالة تقول اليوم لم يخرج اليمنيون إلى الساحات لتسجيل حضور عابر، صحيح، بل خرجوا كإعصار علوي يقتلع جذور الهزيمة من ذاكرة الأمة، لنعلن للعالم أن يوم الغدير ليس مجرد ذكر في كتب التاريخ، بل هو المشروع من غياهب الظلم وهيمنة الطواغيت. معاكم الأخت هديل الوارسي من محافظة حجة مديرية كحلان، الشرف لكم، التحايا ولكل المستمعين الكرام.

السلام عليكم ورحمة الله. إليكم هذا الزامل، هذه رسالة تقول إليكم هذا الزامل بمناسبة يوم الولاية. سلام يا سلام يا أبطال اليمن، يا شيعة الكرار. كرار في يوم تجديد الولاية، إحنا حملنا رايته عن أمة المليار مليار، لا للمذلة والوصاية، ونطلب زامل حب الوصي. أخوكم بلال القصاري من محافظة عمران، لك التحايا ولكل مستمعينا الأعزاء.

إذن مستمعينا الكرام، في هذه الفترة المواكبة والمباشرة، نعم لازلنا معكم في هذه الفترة المباشرة لعيد الغدير الغر، نستقبل فيها اتصالاتكم ورسائلكم عن عيد الغدير. أيضا هناك رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهنئكم بمناسبة عيد الغدير الأغر، وكل عام أنتم بخير يا شعب العزة والكرامة والصمود والولاء والانتماء والتضحية والنصر. تكتب هذه في رسالتها أيضا: كتب الله أجر كل من خرج لجدد العهد والولاء لله ورسوله والإمام الكرار عليه السلام، فعيد الغدير عيدا لإكمال الدين كله، والتحية لكل طاقم الإذاعة المتألقين المبدعين الموالين لله ورسوله، ولكم التحايا، السلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، أطلب زامل شيعة الكرار إن شاء الله تسمعوا عليكم أهم بي عدوا الزوامل أنتوا. معكم أختكم عاشقة الشهادة من صنعاء، أخت رعد الغربي. وفي الختام صلوا على الطاهر وآل الأطهر، اللهم صل على محمد وآله، لكم التحايا ولكل المستمعين الكرام.

رسالة أيضا تقول: عيدكم مبارك بعيد الأغر، وعيدكم مبارك كل عام بخير، وكل عام نحن موالين لأولياء الله ومعادين لأعداء الله. لو سمحتم أين تكون وقفة النساء؟ هذه تسأل تقول أين وقفة النساء لبعد العصر في العاصمة. نقول لك ولكل المستمعات إن شاء الله كما ورد عن اللجنة المنظمة أن تكون الاحتفال بعيد الولاية للنساء في ساحة الكلية الحربية عصر هذا اليوم. إذن اللجنة المنظمة حددت ساحة الكلية الحربية لتجمع الغديري للنساء عصر هذا اليوم.

هذا علي أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الأعزاء المستمعين، عندما نتذكر عليا نحن لا نتذكره مبالغة ولا ترفا كما ذكرنا ولا تعصب ولا شيء، وإنما ذكره الله وذكره رسوله، ونحن نشيد بمن ذكره الله وذكره رسوله. نحن عندما نحب عليا، تخيلوا مستمعينا الكرام أن هناك من ذكر عليا بالمحبة وهو غير مسلم، كأمثال المسيحي اللبناني، واحد من الشعراء المسيحيين اللبنانيين اسمه بول السلامة، قال في علي عليه السلام: لا تقل شيعة هواة علي، إن كل منصف شيعية. هذه طبعا هذا بداية شعره. جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علوية. هذه بعض من قصيدة تقريبا في أكثر، يعني أكثر من بيت، هذه قصيدة بيتان في قصيدة ذكرها في الإمام علي عليه السلام، يمتدح فيها علي عليه السلام. هذا المسيحي اللبناني، ما الذي جعله يتكلم عن الإمام علي عليه السلام بهذا القول؟ عندما قال هذا الشاعر المسيحي: جلجل الحق في المسيحي حتى صار من فرط حبه علوية، يعني من فرط الحب ومن شدة حبه للإمام علي صار أن يكون علوي، وهو مسيحي لبناني ليس علويا. وقال أيضا: أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبوية. قال إذا لم يكن الإمام علي نبي وليس نبيا، لكن كان خلقه نبوي وهو تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام علي في نص الله يقول: ولقد كنت أتبع اتباع رسول الله كالفصيل يتبع أثر أمه، مثل ما الرضيع كيف يتبع الأمة، سواء أي فصيل من الأنعام أو الحيوانات، نرى الطفل الرضيع أو الطفل سواء من الأطفال، أطفالنا أطفال الأطفال الإنسان كيف يتبع أمه، وكذلك الرضيع من الحيوانات يتبع أمه في أي مكان. كان هكذا رسول الله الإمام علي عليه السلام مع رسول الله، يتبعه رسول الله اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع رسول الله لعلي من أخلاقه من سيرته من تعامله، فيقتدي الإمام علي برسول الله. فهذا الاقتداء من الإمام علي رسول الله جعل خلقه نبويا، تتلمذ على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا رسالة من الرسائل للمستمعين الكرام، رسالة تقول: السلام على من حبه من الإيمان وبغضه من الكفر والنفاق، السلام على إمام المتقين وأمير المؤمنين، كل عام أنتم لعلي موالين، معكم محبة علي. سلام من الله عليكم وعلى كل مستمع الكرام، وسلام الله على مولانا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين.

أسعد الله صباحكم طاقم الإذاعة، عيد غدير مبارك عليكم جميعا، وأسعد الله صباحك وعيد مبارك علينا وعليكم بالعافية، والحمد لله على إتمام نعمته واكتمال دينه. أجمل التهاني والتبريكات لسيد القائد عبد الملك وللمجاهدين وكل الشعب اليمني. أطلب زامل ولاية علي المرسل محمد عبد الرقيب الشرفي من حجة كحلان الشرف، لك التحايا ولكل المستمعين الأعزاء. نهنئ ونبارك لكل مؤمن. رسالة تقول: محب عيد الغدير، وكل عام ونحن موالين للإمام علي ومعادين لأعدائه وأعداء الدين. اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام علي ونتولى علام الهدى، ونبرأ إليك من أعدائك وأعداء الدين. علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، أم ضياء عيشان.

عيد الغدير الأغر عيد محفور في ذاكرة اليمنيين، يتذكر فيه اليمنيون يوم أقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الاحتفال في موكب مهيب وجمع كبير من الصحابة والمسلمين العائدين من الحج. ووردتنا الآن من الأخبار العاجلة والمهمة، عاجل: كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير عند 4 عصرا. إذن عاجل: كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير عند 4 عصرا. إذا مستمعي الكرام، سنكون وإياكم على موعد بإذن الله سبحانه وتعالى مع إطلالة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يتحدث فيها عن مناسبة يوم الولاية عيد الغدير في 4 عصرا. هذا القائد العزيز الذي قاد هذا الشعب نحو الضفاف الكرامة، وكان معه شعب عزيز كريم أبي نافح لأجل المظلومين، وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا الشعب إلى خير وعزة ما دام يتذكر رسول الله والإمام علي ويتذكر قيم الإسلام. فقط أيها المحتفلون والمحتفلات المستمعون جميعا لإذاعتنا إذاعة آفاق، نذكركم ونذكر نفسي أن الاحتفال بالإمام علي عليه السلام هو احتفال بالقيم والأخلاق، وأن نجدد سلوكنا وأخلاقنا وأن نرجع إلى الإسلام وقيمه حتى يكون احتفالنا احتفال مبارك احتفال مثمر، ونغير أخلاقنا وسلوكنا إلى الأفضل، لأننا في مواجهة مع أعداء الله. هذه المواجهة تتطلب أناس صادقين، أناس مخلصون، أناس كعلي عليه السلام في الشجاعة وكعلي عليه السلام في الإيمان. وهو الذي قيل عنه عن الإمام علي عليه السلام: هو البكاء في المحراب ليلا والضحاك إن آن الضراب. هذا الشعر وهذا البيت من الشعر لخص جزء كبير من الإمام علي عليه السلام، يعني جزء من عبادة وقيم وأخلاق، يعني بالرغم من شجاعته وكان مجندل الفرسان في بدر وأحد والخندق والأحزاب، وكان سيف الله المسلول والشجاع، وهو الذي ورد عنه وقيل عنه نزلت الملائكة بذلك الصوت: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. هذا الأثر وهذا الكلام وهذا الوسام توج به أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه كان قائد وكان مجند للأبطال، وسيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويده التي يصل بها ضد الأعداء. بالرغم من شجاعته وجهاده، لكنه كان والبكاء في المحراب ليلا، عرفته المساجد وعرفه المسجد، كان يقوم الليل يصلي في المسجد، يعني يبكي لله، حتى أنه كان يعني يغشى عليه من خشية الله. ونحن عندما نتذكر عليا يجب أن نحضر إلى مساجدنا، أن نحضر مع قرآننا، أن نحضر مع ديننا وإسلامنا، أن يكون الإنسان إسلاما صادقا في كل شيء. الإمام علي عليه السلام وصى بنيه الحسن والحسين وأولاده فقال لهم: الله الله في الأيتام، بعدما ضربه عبد الرحمن الملجم، وقال لهم: الله الله في مساجد في بيوت ربكم، لا يخلون منكم، فإن خلا منكم لم تظاهروا أو لم تنصروا، يعني كتاب الله سبحانه وتعالى. أوصاهم بالمساجد، أوصاهم بالأخوة، أوصاهم بكتاب الله بالقرآن الكريم وغير ذلك من الوصايا. إذن هذه وصايا قيمة استحضرها عندما نتذكر علي عليه السلام، نتذكرها فنتذكر عليا وقيمه العظيمة التي هي من قيم رسول الله التي نهل منها. نقرأ أيضا هاتين ما تبقى من الرسائل ونختم هذه الفترة المواكبة المباشرة مع عيد الغدير، ونترككم بإذن الله مع باقات من الأناشيد والفلاشات، وأيضا هناك وثائقي لإذاعة آفاق، وثائقي إذاعي عن عيد الغدير الأغر بعنوان عنوان الوثائقي: عيد الغدير في اليمن. هذا وثائقي إذاعي تستمعون له عبر إذاعة آفاق اليوم 1:30 ظهرا، يمكنكم الاستماع لهذا الوثائقي لأنه يشرح ويوثق احتفال اليمنيين بعيد الغدير من عند رسول الله إلى اليوم عبر 14 قرنا. لمن يقول هذا الاحتفال بدعة أو الاحتفال عادة قبل 10 أو 14 سنة أو قبل 100 سنة لم يحتفل به اليمنيون من قبل، لا، نقول له الاحتفال
احتفل أول من احتفل بالغدير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عند جميع المسلمين. وأيضا احتفل به اليمنيون منذ القرن الأول والثاني والثالث والرابع إلى السادس والثامن والقرن التاسع الهجري والعاشر والحادي عشر إلى أن وصلنا إلى اليوم. وفي عهد الدولة القاسمية قبل 400 سنة، وفي عهد دولة الإمام يحيى حميد الدين، وفي عصرنا الحاضر. إذن هو احتفال وعيد أصيل ثابت ومتجذر عند اليمنيين. من الرسائل المشاركة للمستمعين الكرام بهذه المناسبة، تقول رسالة بهذه المناسبة، مناسبة عيد الغدير الأغار، نتقدم بأسمى وأجمل وأرق وأزكى التهاني لقائد الأمة وعالم الزمان سماحة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس مهدي المشاط ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الأحرار في شعبنا والأمة العربية والإسلامية. تحياتي محمد المرعي، تحياتنا لك. أيضا معنا اتصال، يا مرحبا. المعذرة، انقطع الاتصال. تحياتي محمد عولة من محافظة الحديدة مديرية اللحية قرية العولة، تحياتنا لك. أيضا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وفرحة بعيد الغدير الأغر، وإنه عيد من أعظم الأعياد والمناسبات التي يحتفل بها شعبنا اليمني العظيم. السلام على أمير المؤمنين سيد الوصين، السلام على مولى المؤمنين وشبيه هارون ونفس الرسول وزوج البتول وصيف الله المسلول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. كل عام ونحن وأنتم من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين المرسلات جمانة عبد الله كاتبة ناصر وأقلام محمد. لكم التحايا ولكل المستمعين الكرام الأعزاء.

إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعي الكرام إلى ختام هذه الفترة المواكبة المباشرة لاحتفالات الشعبية الفرائحية بإحياء لعيد الولاية عيد الغدير الأخر في محافظات اليمن العزيز. عيد كما ذكرنا واستمعنا من مراسلينا ومن ضيوفنا الأعزاء من أكثر من محافظة يمنية وانطباعات شعبنا العزيز والمحتفلين الكرام خصوصا أن نواجه أعداء الله. فالميزة لهذا العام أن شعبنا يحتفل في ظل مواجهة مباشرة مع أمريكا وإسرائيل لأول مرة منذ يعني لم يسبق لليمن ولا للعرب أيضا كاملا. اليمن تشرف بمواجهة مباشرة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. إذن العيد عيد الغدير الأغر كانت احتفالات كبيرة ومهمة جدا في ساحات يمن كبيرة. ونذكر المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات أن هناك احتفال بعيد الغدير الأغر للنساء في العاصمة صنعاء في عصر هذا اليوم في ساحة الولاية بساحة الكلية الحربية. أيضا هناك كلمة مرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله بمناسبة يوم الولاية عيد الغدير عند الرابع عصرا. نترككم كما ذكرنا لكم سابقا مع باقة وفلاشات وبرامج غديرية في إذاعة آفاق من ضمنها ذاكرة الغدير برنامج غديري وأيضا وثائقي لهذا سيعرض اليوم وثائقي إذاعي في الساعة الواحدة والنصف ظهرا. في أمان الله ورعايته بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن مع موعد مع النصر والنصر الكبير المؤزر بإذن الله سبحانه وتعالى. كنت معكم أنا عبد الحليم حيدري سعدادا وتقديما ومن الإخراج والتنفيذ المباشر سوسن مجاهد. في أمان الله ورعايته ونصره وكرمه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إنه رجل شارك مع رسول الله في كل غزواته ولم يتخلف في معركة قط، ذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام. وقد استخلفه رسول الله على المدينة في معركة تبوك من السنة 9 للهجرة. كان الوضع خطيرا على الإسلام من داخل المدينة ومن خارجها، فالروم أعدوا قوة ضاربة لغزو الأجزاء الشمالية للجزيرة العربية، والمنافقون خططوا للانقلاب وسحق الإسلام. فكان لابد أن يقود رسول الله الجيش بنفسه ويبقي علي عليه السلام في المدينة لمواجهة خطر المنافقين. وفي المشهد الآخر استثقل المنافقون وجود علي في المدينة، فنشروا افتراءات عليه وادعوا بأن رسول الله تركه عند النساء والصبيان. فلحق الإمام علي برسول الله وأخبره بمقولة المنافقين، فقلده رسول الله وساما أبكم المنافقين وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وفي نفس السنة أمره أن يبلغ العشر الآيات الأولى من سورة براءة، وكان قد أرسل أبا بكر. فلما كان في بعض الطريق هبط جبريل بالأمر من الله أن يتولى التبليغ علي عليه السلام، فبعث رسول الله إلى أبي بكر يأمره بتسليم الكتاب إلى علي وقال: إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. وهذا يدل على مكانة الإمام علي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر، كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

على نهج حيدر الكرار وفاتح باب خيبر المغوار، يجاهد الأبطال في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، يدمرون معاقل بني صهيون ويقتلعون حصونهم. والقادم أعظم وأشد بأسا وتنكيلا.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية.
2: فنحن على جهوزية عالية، وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور. الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله لأن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: القاضي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره،
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والعدوان ما عنده جلوس، يا حد امريكا ويا حد المجوس، واحنا عبيد الله في الميدا نطوف، سلاح الايمان والعالم تشوف.
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
3: صبرنا انتهى وإلى هنا.

0: برنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
0: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا حتى آخر قطرة من دمائنا.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمني المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

انحدر أمير المؤمنين علي عليه السلام من أسرة كريمة لها مكانتها في قريش، فهو كريم الآباء ومآثرهم لا تحصى. فأبوه أبو طالب سيد قريش وكبيرها وواسطة العقد فيها وحامي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك كان جده عبد المطلب، وكانوا جميعا على دين إبراهيم خليل الرحمن. قال عنهم أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنما قط، إنه سليل المجد والمكارم، تقلب في الساجدين وتناقلته الأرحام الطاهرة حتى استقر في صلب أبي طالب. أما أمه فهي أول هاشمية ولدت لهاشمي، ومن السابقات إلى الإسلام، وأول من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة بعد السيدة خديجة رضي الله عنها، وكان يعاملها كما يعامل ابن بر أمه. وبعد وفاتها حزن عليها وقال: اليوم

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الكرام، إن الدرس الأساسي الذي أراد الله تعالى أن يرسخه في وجدان الأمة من خلال حادثة الغدير هو مبدأ الولاية، والمراد بها الانتماء والاتباع والطاعة والتسليم لصاحب الولاية. وقد حدد الله تعالى لمن تكون الولاية من قبل يوم الغدير بقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحصرت الآية ولاية الأمر في الله تعالى ورسوله وأمير المؤمنين الذين اتفق المؤرخون أنه لم يتصدق بخاتمه راكعا أحد غيره. فلم يكن يوم الغدير هو الذي عرفنا بولاية الإمام علي عليه السلام، فالأمر كان قد نزل قبل ذلك بكثير بنص قرآني يظهر امتداد الولاية من عند الله تعالى وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وتعد مسألة الولاية من أهم المسائل، لأن التمسك بها تمسك بأسس الدين وتعاليمه، وهي الطريق الذي حدده الله تعالى لهذه الأمة للنجاة والفلاح. ولذا يقول الله جل وعلا بعد آية الولاية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى مقارنا بين ولايته وولاية الطاغوت بما لا يدع مجالا للشك في عظمة هذا المبدأ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما حذر سبحانه وتعالى من تولي غير من أمر بتوليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن مستمعين الأعزاء، نجد أن الله تعالى قد تحدث عن مبدأ الولاية في الإسلام وركز عليه في كثير من الآيات، كما نبه عليه أيضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله بقوله: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام، ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعدائه. ولا عجب في كل هذا الاهتمام والتكريم لهذا المبدأ، فبه قوام الدين وانتظام الأمور. ولذلك جاءت حادثة الغدير لتؤكد هذا المبدأ العظيم وترسخه في وجدان الأمة الإسلامية في ذلك الحشد المهيب، حين أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين فقال في ذلك الجمع: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهنا مستمعين الأحبة يظهر مكانة هذا المبدأ العظيم في ديننا الإسلامي، وأن ولاية أمير المؤمنين هي امتداد لولاية الله تعالى وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الأعزاء، إن لعيد الغدير أدبه الخاص الذي لا زال يتنامى من عقد لآخر، حتى شكل مدرسة من التراث الإسلامي الذي يرسخ مبدأ الولاية في وعي الأمة. وفي هذه الفقرة سنقف مع قصيدة غديرية تنضح بالولاء لأمير المؤمنين كرم الله وجهه، غديريتنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي للشاعر الكبير الكميت بن زيد الأسدي، وهو شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبير بأيامها، من شعراء مضر وألسنتها، وكان في أيام بني أمية ولم يدرك الدولة العباسية، وكان معروفا بالتشيع لبني هاشم مشهورا بذلك، وله القصائد المعروفة بالهاشميات وهي من أروع قصائده. وقد سئل معاذ الهراء من أشعر الناس؟ قال أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا بل من الجاهليين. قال امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا فمن الإسلاميين؟ قال الفرزدق وجرير والأخطل والراعي. فقيل له يا أبا محمد ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال ذاك أشعر الأولين والآخرين. وقال الفرزدق للكميت في موقف جرى بينهما أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. للكميت بن زيد أكثر من قصيدة يذكر فيها الغدير، ومن أشهرها قصيدته العينية التي يقول في مطلعها نفى عن عينك الأرق الهجوع وهم يمتري منها الدموع دخيل في الفؤاد يهيج سقما وحزنا كان من جذل منوعا وتوكاف الدموع على اكتئاب أحل الدهر موجعه الضلوع إلى أن قال ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مبيعا فلم أبلغ بها لعنا ولكن أساء بذاك أولهم صنيعا فصار بذاك أقربهم لعدل إلى جور وأحفظهم مضيعا أضاعوا أمر قائدهم فضلوا وأكومهم لدى الحدثان ريعا تناسوا حقه وبغوا عليه بلا ترة وكان لهم قريعا فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا ألا أف لدهر كنت فيه هدانا طائعا لكم مطيعا إلى آخر قصيدته الهاشمية التي أبدع فيها وأجاد. ومن ظريف ما يتعلق بهذه القصيدة ما روي عن الكميت بن زيد أنه قال رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في المنام فقال أنشدني قصيدتك العينية، فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي فيها ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع. فقال صلوات الله عليه صدقت. ثم أنشد عليه السلام مشيرا لحال الأمة بعد الغدير ومقررا للكميت ولم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيعا. فلله در الكميت بن زيد ما أعظمه من شاعر وما أجله من محب لأهل البيت عليهم السلام.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي. مستمعينا الكرام، يطل عيد الغدير على مجتمعنا اليمني في كل عام، وقد أعدوا لاستقباله كل عدة، وكأنه ضيف كريم ينتظر من أول العام، فيحتفلون به كعيد استثنائي له طابعه الديني والاجتماعي والتراثي. فقد ارتبط اليمنيون بهذه المناسبة حتى باتت مناسبة خالدة في التراث الشعبي على مستوى العاصمة ثم على مستوى المديرية ثم على مستوى القرية. وقد أصبح الاحتفاء بهذا العيد من أهم العادات والتقاليد التي يحرص عليها الكبار والصغار ويحضرون لها بمظاهر تفوق كل الأعياد الدينية والوطنية. أعزائنا المستمعين، تتداخل أيام عيد الغدير مع أيام عيد الأضحى، فإذا جاء يوم 18 من ذي الحجة كانت المظاهر العيدية قد بلغت
2: ذروتها. ومن الجدير بالذكر أن يوم الغدير يسمى في بعض المناطق بيوم النشور، والسبب في ذلك أن السكان ينتشرون من مدنهم وقراهم، أي يخرجون منها على شكل جماعات إلى ساحة يجتمع فيها الناس من عدة قرى ومناطق، ويصاحب هذا الخروج ترديد للأهازيج والزوامل الشعبية التي يتغنى فيها المحتفلون بولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما تضرب الطيصان والطبول التي ترافقها رقصات البرع اليمني التي يتوقف معها الناس في محطات متفرقة لمشاهدتها والمشاركة فيها. وفي هذا المسير الجماهيري للمحتفلين تنتظر القبائل المتقدمة للقبائل التي لم تأتي بعد، وتستقبل كل قبيلة القبيلة الأخرى بالمغارد الترحيبية والغديرية، ويشتركون في الرقصات الشعبية، ويصاحب كل ذلك إطلاق النار تعبيرا عن الفرح والسرور بهذا اليوم، ويستمر المحتفلون في مسيرهم إلى ساحات الاحتفال حيث يستقرون في المكان المحدد لسماع البرنامج الخطابي الذي قد أعد مسبقا، والذي يتناول حادثة الغدير بكل تفاصيلها ومناقب أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما يتضمن الشكر لله تعالى على إكمال الدين وتمام النعمة بهذا اليوم العظيم. أعزائنا المستمعين، إن هذا العيد الجليل يصبح في يوم الغدير محفلا جماهيريا عظيما، حتى إن كثيرا من التجار يستغلونه لبيع بضائعهم، فتتشكل أسواق كبيرة تتزامن مع هذا العيد بالقرب من ساحات الاحتفال، فيقصدها الناس لشراء ما لذ وطاب ليعودوا به إلى أهاليهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. وهناك عادة كان يحرص المحتفلون عليها في هذا اليوم، وهي النصع، تعلم الرماية بالبنادق التي يعتادون على أخذها معهم في هذا المحفل، وتستمر هذه الفعالية إلى وقت الظهر، ثم يعود الناس إلى منازلهم. وقد يستمر الاحتفال بعيد الغدير في بعض المناطق إلى المساء، حيث تقام الولائم لضيافة المحتفلين الوافدين من خارج البلاد التي توجد فيها ساحة الاحتفال، ثم تقام بعد ذلك ندوات غديرية يملأها النشيد الغديري والبرع والحديث عن هذا العيد الجليل. ومهما تحدثنا عن الموروث الشعبي ليوم الغدير، فلن نستطيع أن نجعل الصورة كما هي عليه في الواقع الذي تفوق فيه كل تصور لهذا العيد. وهنا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران،
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: ثمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: مع إيران لمن الأنصار.
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

0: الاسرائيل ونحرك ونخر مسابته عاد بصوارخ حمر تبلع كبده. الله
1: إلا وقد بارق النصر الإلهي لما الحرب

0: بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأ بهذا الجلال ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. وبعدها قمت بستأذن بباب الولاية عسى يقع لي مجال أدخل على المرتضى الكرار حتى أحباية واحظى بفخر الوصال وأقول له لو سمح لي إيش معنى الولاية والجمع والاحتفال.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب. تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: مش وقته خالص.
7: اش في مالك خوفتنا؟
6: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
7: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد.
6: مثلي أنت فيك الخير.
7: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
6: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
8: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
6: أيوة.
8: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
9: سفري؟
3: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
8: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
2: 7-4، أصالة وتواصل. أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
2: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: إذاعة آفاق تقدم وثائقي عيد الغدير في اليمن. عيد الغدير في اليمن. في رحلة تاريخية وثائقية بدايتها فجر الإسلام، نروي لكم فصول حكاية مضيئة من عبق تاريخنا المشرق بالذكريات الذي يشدنا للإسلام ومبادئه وقيمه العظيمة. وفي هذا الوثائقي عيد الغدير في اليمن، الذي يسلط الضوء على جوانب تاريخية من ارتباط اليمنيين بعيد الغدير الأغر، سنقف على محطات مهمة امتدت منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر. في 18 من ذي الحجة من السنة 10 للهجرة،
9: وفي منطقة تسمى غدير خم. كانت دولة الإسلام ترقب حدثا عظيما، والمسلمون ينتظرون بلاغا نبويا هاما، وفي ذلك الجمع المهيب الذي حضره الألوف من الصحابة الكرام أثناء عودتهم من الحج، وفي مقدمتهم الأنصار اليمانيون من الأوس والخزرج. رتب النبي صلوات الله عليه وآله وسلم لحفل عظيم، وأمر من تقدم بالرجوع ومن تأخر باللحاق. وكان البلاغ النبوي بأمر الولاية بوحي من الله تعالى.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أدعوكم جميعا إلى تقوى الله. ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا؟ أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت.
13: القرآن والعترة.
12: الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.
14: اللهم والي من والى عليا وعاد كل من عاد عليا.
12: أيها الناس، الحق دائما مع علي وعلي مع الحق.
14: الله أكبر الله أكبر. هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي، هنيئا لك يا علي.
9: نالت قصة الغدير حظها الكبير من الشهرة حتى بلغت حد التواتر، حتى قال المقبلي في الأبحاث: إن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. وقد روى حديث الغدير الصحابة وتناقله التابعون وسجله كتاب التاريخ في كتبهم، وحفظه الشعراء في قصائدهم عبر القرون، حتى صارت دواوين وكتبا أدبية تزخر بها المكتبات الإسلامية، وفنا أدبيا خاصا يتبارى فيه الشعراء ويطلقون أعذب قرائحهم الشعرية، والتي عرفت لاحقا بالغديريات. وكان أول شعر سجل في تلك الحادثة لشاعر الرسول، الشاعر اليماني حسان بن ثابت، وهو أول ما عرف من الشعر القصصي في رواية هذا النبأ العظيم، حيث ارتجز حسان في حضرة النبي صلوات الله عليه وآله قائلا:
15: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا. إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أتباع صدق مواليا.
9: تربط اليمنيون ارتباطا وثيقا بيوم الولاية، عيد الغدير الأغر، وهذا ما يفسر وقوفهم بجانب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وقوفا ينضح بالمحبة والولاء. ولقد كان احتفال أهل البيت وأهل اليمن المحبين لعلي عليه السلام بعيد الغدير منذ وقت مبكر. فمن أشكال التعيد بالغدير إظهار السرور والزينة والتجمل، إلى تخصيصه باستحباب الصيام والتذكير بنعمة الله تعالى، إلى غير ذلك من أنواع الفرح المشروع في كتاب الله تعالى.

روى اليمنيون حديث الغدير وذكروه في كتبهم. فهذا القاضي عبد الرزاق الصلعاني المتوفى في سنة 211 للهجرة وغيره من علماء الحديث المشهورين في اليمن لا يزالون يروون حديث الغدير ويذكرونه. حظي الغدير باهتمام رجالات اليمن وكان حاضرا في أدب زعمائهم، ومنهم الدعام الأرحبي الهمداني المتوفى سنة 298 للهجرة، حيث قال في قصيدة تناول فيها الغدير: وكيف ذاك وفي خم لطاعته فرض علينا به قد قام لم يهن. وكان الإمام الناصر الحسن بن علي الأطرش المتوفى سنة 304 للهجرة يرى أنه يستحب صيام يوم 18 من ذي الحجة، كما روت ذلك المصادر الزيدية اليمنية. وأفاد الأمير الحسين ابن بدر الدين المتوفى سنة 663 للهجرة في كتاب شفاء الأوام عن تعيد

0: أهل البيت بيوم الغدير بقوله: يوم الغدير يوم عيد عند أهل البيت عليهم السلام. لم يغب عيد الغدير عن وعي وثقافة اليمنيين، وحينما توفي الهادي بن إبراهيم الوزير والذي كانت وفاته فاجعة لأهل اليمن، حيث صادف ذلك في يوم 19 من ذي الحجة سنة 822 للهجرة، أمرت دولة الأئمة الزيديين أنذاك بالحداد الرسمي عليه، وقد رثاه الفقيه الموزعي الشافعي، وذكر في قصيدته أن موته كان في أشرف الأعياد، إذ قال: أما الدليل على عظيم ثوابه فمماته في أشرف الأعياد. في عصر الدولة القاسمية اكتسى الاحتفال بعيد الغدير في اليمن طابعا رسميا وشعبيا، وعادة ما يتم إحياء هذا اليوم بوضع شعار خاص به وإظهار الزينة والتباشير، فتسل السيوف على متون الصافنات الجياد. وقد أشار المؤرخ يحيى بن الحسين وهو يتحدث عن سنة 1073 للهجرة في كتابه المسمى بهجة الزمن في تاريخ اليمن إلى أن أحمد بن الحسن قام يوم الغدير في 18 من ذي الحجة بنشر الأعلام والألوية كمظهر من مظاهر الاحتفال بعيد الغدير. في عصر الإمام يحيى حميد الدين كان الاحتفال بعيد الغدير قائما كثقافة إسلامية أصيلة في ذاكرة أهل اليمن وموروث شعبي ممتد لقرون من الزمن. وقد احتفظ الإرشيف اليمني بتسجيل نادر لخطبة الغدير في عهد الإمام يحيى، ألقاها خطيب الغدير آنذاك السيد العلامة محمد أبو طالب، حيث ذكر في خطبته أنهم كانوا يقيمون الغدير في كل عام في الأكمة، أكمة جبل نقم شرقي صنعاء، بحضور الإمام يحيى. وقد التقطت عدسات الكاميرا صورة توثق احتفال اليمنيين بعيد الغدير في جبل نقم عين الفقي في العام 1951 للميلاد.
1: وخروج الإمام وخروجكم في هذا الموكب الرائع يمثل لكم ويمثلكم جلال الموقف وعظمة المجتمع. إذ خرج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حجة الوداع في مثل هذا اليوم قام العشر ذي الحجة ليبين للناس ويخبرهم بما يدل على ودائه لهم، لأنه عما جميل قد أوصف أن يخالطهم وينقضي إلى ديار الله، وأن النبوءة به ختمت وأبواب الوحي من بعد ذي قد أغلقت ما في ذلك شك.
0: تميز أهل اليمن بالحفاظ على الموروث الديني والثقافي في ارتباطهم بعيد الغدير، وفي عصرنا الحاضر يعتبر أهل اليمن هذا اليوم عيدا يفرحون فيه ويرددون فيه أنواع الأهازيج والزوامل الغديرية الشعبية، ويقرعون فيه الطيصان ويخصصون وقتا للرماية، فهو عيد الله الأكبر وعيد أولياء. احتفى اليمنيون عبر التاريخ بعيد الغدير، وسيبقى الغدير إضاءة في الإسلام وتاريخ اليمن على وجه الخصوص، وفصلا من فصول اليمن المضيئة التي احتفظت بها الذاكرة اليمانية تراثا إسلاميا وثقافة وموروثا شعبيا ومواقف صادقة في مواجهة المستكبرين ونصرة المظلومين في كل ديار الإسلام. وستبقى القدس وعنوان الوحدة الإسلامية تجليا صادقا من تجليات عيد الولاية عيد الغدير الأغر.
2: وثائقي عيد الغدير في اليمن من إنتاج إذاعة

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة، يا رع الله نفس تعيش في العمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: الله.
1: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله. أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة الله، الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتهرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
7: ضرب ومستنكر،
2: تاريخيا تعود أحداث مناسبة عيد الغدير أو عيد الولاية إلى فجر الإسلام، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الملأ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في 18 من شهر ذي الحجة، فبقي يوما خالدا يتردد صداه عبر الأزمان.
7: ولقد جمع النبي صحابته في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الحر، بل أشد حرا بين مكة والمدينة، وقال لهم بعد أن صلى بهم صلاة الظهر: يوشك أن أفارقكم وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فقاموا إليه: اللهم نعم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أقول أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده. فقالوا: أنت أغلى من ذلك يا رسول الله وأجل. فعندئذ رفع يمين علي وقال: من كنت مولاه فهذا علي المولى، اللهم وال من والى وعاد من عادى، وانصر من نصره، واخذل من خذله، واحب من أحبه. إذن فنحن نطبق السنة كما كان الصحابة والرسول يطبقها، إنه يصطح ويرفع صوته ويقول: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
8: الغدير في منطقة بلاد الشرفين هو متوارث منذ يعني عصور تاريخية سابقة، وكان العلماء وأبناء المنطقة مناطق بلاد الشرفين يحتفلون بيوم الغدير باعتباره عيدا دينيا، وينطلقون فيه من منطلقات دينية، وهو أنه يوم الولاية، اليوم الذي نصب فيه أمير المؤمنين وليا لهذه الأمة، ولهذا يحتفلون بهذا من هذا المنطلق. ومع ذلك أيضا اكتسب الصفة الاجتماعية، أصبح عيدا اجتماعيا، فكثير من الأطفال والرجال والنساء يحتفلون بهذا اليوم ويعتبرونه عيدا من الأعياد، بل هو اليوم المكمل لعيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك. يحتفل الناس من يوم عيد الأضحى المبارك حتى يوم الغدير إلى يوم 18 من ذي الحجة.

طقوس الاحتفال بالتجمع بداية في قرية بني أسد صباح يوم الغدير، ثم الانطلاق بصعود عقبة الغدير، وبالوصول إلى قمتها يأخذ المحتفلون استراحة محارب ومشاهدة البارعين في أداء البرع، ثم يستأنف المسير بإنشاد الزوامل وصولا إلى الساحة المخصصة للاحتفال في قرية الرصعة.

0: في ساحة الاحتفال تجري العديد من الفقرات، أبرزها خطبة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري يتحدث فيها عن صاحب المناسبة وأهمية استذكار تاريخ عظماء الإسلام لتغيير واقع المسلمين نحو مستقبل مفعم بالعزة والكرامة.
1: وأنتم الذين ستمشون على خط أهل البيت، خط النداء والتضحية والجهاد، ولا إن شاء الله العدالة التي مثلها أهل البيت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرورا بعلي عليه السلام، وتعريجا على الحسين بن علي، ثم جاء الإمام زيد بن علي، وتبقى راية الإسلام خطناك إن شاء الله. واليوم يا أحبتي الكرة قد عادت من جديد، وأتى أعداء الشيعة من جديد واحتلوا المساجد وضاربوا المسلمين وآذوهم وامتحنوهم في ديارهم وفي صلواتهم وفي محاريبهم. يقولون للشيعة أنتم الروافض، أنتم اليهود. لماذا؟ لأنها سنة معاوية ودولة بني أمية، دولة الدنيا أرادت أن تعود، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: أتذكر أن الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري شهيد المنبر رضوان الله عليه كان أول من أعطى لهذه الذكرى في بلاد الشرفين بعدها الحركي، بعدها الثقافي، فأخرجها من زاوية أنها مجرد ذكرى لتذكر فضائل الإمام علي عليه السلام دون ربط المجتمع والناس بالإمام علي على مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى الولاء والاعتقاد والاتباع وعلى مستوى اختيار الخط والتوجه السياسي والفكري والمنهجي.
3: فالدكتور العلامة دكتور المرتضى لم يكتفي أيضا أن طلابه يقيمون هذه الاحتفالات ويكون على رأس هذه الاحتفالات بالخطابات وكذا، بل هو من شارك مشاركة فاعلة في إحياء هذا اليوم بشكل فاعل وبشكل جديد، فاكتسح يعني كسح ساحات، وضع ساحات سميت ساحة الغدير يعني في منطقة حجرة، هي منطقة مجاورة لبلدنا يعني مديرية المحابشة، حتى أننا كنا في يوم نسافر قبل يوم الغدير بيوم أو يومين ورأيناه وهو يعد ساحة من قبل أن أتعلم عنده وأذهب إلى التعلم عنده في صنعاء. وقيل لي ذلك الدكتور هو الذي يجف إلى جانب الشوال، والشوال بيشتغل يكسحوا المنطقة هذه ويجهزوها ليوم الغدير.
4: شهيد المنبر سلام الله عليه حقيقة كان شعلة من النشاط التي لا تخبو ولا تتوقف، وكان يحاول قدر الإمكان أن يوصل الوعي إلى أكبر شريحة في المجتمع في الوقت الذي كانت فيه هجمة وهابية متعصبة جدا على كل الموروث في اليمن، بما في ذلك على تراث أهل البيت وعلى ذكر الغدير على سبيل المثل وعلى مكانة أهل البيت ومكانة الإمام علي. فكان الدكتور من أحرص الناس ومن أكثرهم اهتماما بإحياء ذكر الغدير باعتبارها مناسبة تنويرية جماهيرية.
0: مع انتهاء فعاليات الاحتفال عند حلول الظهر يعود المحتفلون مجددا إلى ساحة الانقلاب، وذلك لصحبة البرع والزوامل

0: مثلا تواجد الدكتور المرتضى في منطقة حجر عاملا أساسيا لأن يفد طلابه من مختلف المناطق المجاورة وحتى من العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء المناسبة. وبعد مضي سنوات اتسعت الاحتفالات فشملت عموم بلاد الشرفين ومحافظات أخرى.
1: كان الدكتور رحمة الله عليه دور الرائد أولا في التذكير به في التسعينات وفي إحيائه بالطريقة الدينية بالخطابات، ثم أيضا بعد أن حاولت السلطات التضييق عليه استطعنا نحن في مديرية المفتاح وكذلك الدكتور في مديرية المحابشة بالتعاون جميعا وإعادة هذا الاحتفال والاحتفال به، حتى أننا عندما احتفلنا به في الغدير في المفتاح اتصل بنا الدكتور وشجعنا على ذلك، يعني وقال أنتم فعلتم شيئا رائعا وخرجتم ما كانت السلطات تريده.
2: فكان يرى فيها مناسبة جماهيرية كبرى للتوعية والتنوير والإثراء الفكري والثقافي، فكان حريص عليها غاية الحرص، وبسبب اهتمامه انتقلت إلى أماكن كثيرة وتم الاحتفال بها في ذمار، وتم الاحتفال بها في إب، وتم الاحتفال بها في محافظة صنعاء، وتم الاحتفال بها، وكان له الإسهام الأكبر في الحث على ذلك والاهتمام بها والترويج لها والإنفاق من أجلها.
1: فالغدير في هذه المنطقة هو الدكتور المحطوري رضوان الله عليه، والدكتور المحطوري هو الغدير في هذه المنطقة، حيث كان له حضوره وتميزه ونبوغه وإحياؤه رضوان الله عليه، وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة أمة الإسلام وعن ما علم من العلوم وبعدد ما علم من العلماء والطلبة. أعيد لهذا اليوم اعتباره وأنه يوم الولاية، اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. فكانت من بعد ذلك الخطابة الدينية وتوريث أو إعطاء قيمة هذا اليوم دينيا وما يجب أن يكون عليه الناس دينيا واجتماعيا وثقافيا وإلى آخره، أعطي حقه من ذلك اليوم. فكل ذلك بفضل وجهود الدكتور المرتضى المحطوري رحمة الله عليه.
0: حافظ اليمنيون مناسبة عيد الغدير في بعدها الاجتماعي، ومع تعاظم المخاطر الخارجية المتمثلة في الغزو الوهابي على اليمن، برز الدكتور المرتضى إلى ساحة المواجهة خطيبا منافحا عن ثقافة الإسلام المحمدي، متخذا من عيد الغدير منبرا للوعي بقيمة المناسبة دينيا وحقيقتها تاريخيا وأهميتها حاضرا ومستقبلا.
3: عاد الدكتور المرتضى ليقوم بدوره وليثقف المواطنين وليعطيهم خلاصة الهدف من القضية، يشد مشاعرهم إلى الارتقاء باتجاه أن أمير المؤمنين عليه السلام نموذج أكمل، لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول بأن هناك نموذجا تربى على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمستوى كمال وعظمة ونضج الإمام علي عليه السلام، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح الإمام علي حاضرا في ميدان المعركة لا يواجه منافقي العرب بل يواجه الكفر العالمي، ونحن نرى أن من يصمد الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ودواعشهم وأعرابهم وتكفيريهم وكل المشاريع الهدامة في العالم الإسلامي والمشاريع التي تشوه الإسلام، إنما هم تلامذة الإمام علي وأتباع ورواد مدرسة الإمام علي في كل مكان في العالم الإسلامي.
4: في عيد الغدير عيد الولاية نحن أمام أكاديمية عليا، بل أعلى أكاديمية في الدنيا، تجمع دون غلو ولا تطرف ولا شطط بين الدين والسياسة والعسكر والأخلاق ومختلف جوانب الحياة اللازمة لكرامة الإنسان وسيادة البلدان ولنهضة أمة يشهد قرآنها لمن يتولى نهج الإمام علي، يشهد له بكمال الدين وتمام النعمة، وفي زمن تسود فيه شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف، فإن النهج الذي يجمع بين القوتين قوة الحق وحق القوة هو وحده الكفيل لأن ينتصر صوت العدالة الإنسانية وأن يتحقق للمجتمعات الحية ما تنشده من أمن وسلام واستقرار واستقلال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الذي أراده رسول الله صلوات الله عليه وسلم.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

0: التوعية والتأهيل.
1: حرر من عداه وفك أسره.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

يوم الوسام أنسيت ويحك كيف تنسى يوما غدا في الدهر شمسا يوما أبى أن ينطوي في دورة الأيام أمسى عظمت شعائره فطاب وجاوز الأعياد أنسى ماذا ستكتب والقريحة في مقام الوحي خرسا وعبائم الأيام قد عركتك أنفاسا ونفسا لما رأيت المسلمين تمزقوا نهجا وجنسا ودماؤهم تحكي الغدير وغدرهم بالوحي أقصى يستأصلون كأنهم ما أوغلوا في الأرض غرسا وكأن مرحب ما ثوى بيديك يوم الفتح رمسا هذا المغيرة لم يزل يعطي بغاة اليوم درسا يتلو عليهم هل أتى ويمارس التفسير عكسا أهلا بيوم صار للكرار والأشياع عرسا يوم به يتبين الإيمان منطلقا ومرسا يوم به يمتاز أهل النصب يزدادون رجسا يا يوم هارون الوصي وقد غدا صنوا لموسى ما زلت في ذكر الزمان مباركا ضوءا وجرسا يوم الوسام لحيدر هيهات في الأيام تنسى هيهات في الأيام

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا 5 شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل ليصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

0: يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك وكل عام ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

0: شيد هدى الحد المنير قفاض شيد هدى الحد المنير شيد هدى الحد المنير
1: المنطقة الإسلامية.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من الحديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
6: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
6: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: مع بعض
1: حسبة الولاية. وهذا من التقدير لنعمة الله سبحانه وتعالى، لأن كمال الدين وتمام النعمة أمر يترتب عليه الخير كله في الدنيا والآخرة إن اتجهت الأمة في مسيرة حياتها على هذا الأساس، بدلا من أن تتجه اتجاها منقوصا في دينها وقد أكمله الله لها، واتجاها منقوصا في التعامل مع نعم الله الكبرى وفي مقدمتها هذه النعمة، نعمة كمال الدين في أمور مهمة ذات تأثير كبير في حياة الناس وفي فاعلية وحيوية الدين بكل تفاصيله ومجالاته الممتدة إلى شؤون حياة الناس وإلى واقع الأنفس. فالأمة إذا اتجهت الاتجاه الكامل تحظى فعلا بتمام النعمة في كل مجالات حياتها، نعمة العزة، نعمة التحرر من ولاية الطاغوت، نعمة الكرامة الإنسانية، نعمة الخير والبركات التي وعد الله بها في الدنيا، نعمة الفوز العظيم بما وعد الله به في الآخرة، نتائج ذات أهمية كبيرة جدا للإنسان. فالاحتفاء والشهادة لله بكمال دينه وتمام نعمته هذا من المهم جدا، من الفوائد لهذه المناسبة المباركة حينما تقام بشكل واع. من أهم ما في المناسبة أنها توثيق للبلاغ التاريخي الذي بلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله، وأتى الأمر به في القرآن الكريم في الآيات المباركة التي سنتلوها ونتحدث على ضوئها، بما يعطي هذا البلاغ أهمية كبيرة جدا واستثنائية إلى درجة أن يقول عنه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا البلاغ العظيم الذي تدل الآية المباركة على عظمته وأهميته القصوى يستحق منا العناية به وبتوثيقه بالحديث عنه وبأن يكون من الأمور المهمة في هذه المناسبة أن نتحدث عنه، أن نذكره للناس وأن نتحدث عنه. رسول صلوات الله عليه وعلى آله أيضا كان حريصا على ذلك، وهو الذي قال لتلك الجموع من الحجيج وهم عشرات الآلاف، قال لهم: فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. لهذه المسألة أهميتها الكبيرة، فعملية التوثيق والإعلان لهذا البلاغ والحديث به وعنه من الفوائد المهمة لهذه المناسبة، لأنه في واقع الحال وإن كان من الحقائق الثابتة الدامغة التي ليس فيها شك ولا ارتياب، لكنه يحارب في معناه، في مدلوله، في مضمونه، في كيفية الاستفادة منه في واقع الأمة، يحارب لفصل الأمة عن الاستفادة منه وتجميده. أيضا من الفوائد المهمة لهذه المناسبة الشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه امتثل أمر الله وبلغ هذا البلاغ العظيم، وهو استشهد تلك الجموع الحاضرة التي بلغها أولا بهذا البلاغ الذي بلغ ليبقى يتردد في الأجيال. قال لهم وهو يخاطبهم ويستشهدهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو استشهد شهادة الله عليهم بأنه قد بلغ هذا البلاغ العظيم. ثم أيضا مع ذلك، مع عملية الشهادة للنبي بالبلاغ والحديث عن هذا البلاغ التاريخي العظيم وعن محتواه، هناك أهمية كبيرة جدا في إقامة هذه المناسبة تتمثل في الترسيخ لمفهوم الولاية كما هو في القرآن الكريم، بما يحصن الأمة الإسلامية من الموالاة لليهود والنصارى ومن التولي لهم كجهات في موقع الأمر والنهي والتوجيه والتحكم بالأمة في كل مجالاتها. والقرآن الكريم ركز على هذه المسألة في مفهوم الولاية إلى درجة أن يجعل هذا الموضوع بكله في هذا السياق، يعني جعل موضوع الولاية في القرآن الكريم في ما يتعلق بسورة المائدة، وإلا فموضوع الولاية حظي باهتمام كبير في سور أخرى وآيات كثيرة، ولكنه في هذا السياق أيضا أتى به في سورة المائدة في سياق الحديث عن خطورة التولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. التولي لهم بالتعامل معهم كجهات أمر ونهي وقرار في واقع الأمة، يأمرون وينهون ويتحكمون بشؤونها ويفرضون إملاءاتهم عليها ويتخذون قراراتهم في مختلف شؤونها، والموالاة لهم بالتأييد لهم بالوقوف معهم بالمناصرة لهم بالمعية، المعية في التأييد في الموقف وغير ذلك. هذا يشكل خطرا كبيرا جدا على الأمة ويخضعها تلقائياً

سياق الآية المباركة أيضا في سورة المائدة أتى أيضا الترسيخ لمفهوم الولاية في القرآن الكريم في دوره في عزة ومنعة وحماية الأمة، الأمة الإسلامية، وفي تعزيز صلتها بالله تعالى لتكون من حزبه الموعود بالغلبة في مواجهة الخطر الآتي من اليهود وأعوانهم من النصارى، كما في الآية المباركة: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والأمة كذلك في أمس الحاجة إلى ذلك. فنجد الصلة المهمة لهذه المناسبة بواقعنا وفي ظروفنا وفي واقع حياتنا وفي طبيعة التحديات والمشاكل.

من المسلمين بأكبر عدد ممكن، عمل استدعاء عاما ونفيرا عاما للحج في ذلك العام، وأكد على ذلك وأرسل الكثير من الرسل

الواسع للمسلمين ليشاركوا ويحضروا في ذلك الحج، لأنه سيقدم فيه تعليمات مهمة جدا. والميزة الثانية لتلك الحجة هي أنها مثلما سميت بحجة الوداع.

والأسس الإيمانية الكبرى في مقدمتها التوحيد لله ومعرفة الله وما يتصل بذلك، وكذلك فيما يتعلق بشرائع الإسلام كاملة، وأيضا فيما يتعلق بالمواقف، المواقف من أعداء الإسلام في إطار عملي، في إطار حركة جهادية لضرب أعداء الإسلام الذين حاربوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله وتحركوا بكل عدوانية لمنع إقامة دين الله ولمحاربة رسالة الله. قد بين المواقف تجاههم في إطار عملي بالجهاد ضدهم بالمحاربة لهم، ونصره الله عليهم، واجه مشرك العرب، واجه اليهود، واجه قوى الكفر النصرانية آنذاك وغير ذلك. لذلك فالآية القرآنية عندما يقول الله فيها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، هناك أمر له تأثيره على مستوى ما قد تم تبليغه من الرسالة، إن لم يتم تبليغه فسيؤثر على ما قد بلغ. هذا يكفينا في أن نستوعب إذا تأملنا الأهمية البالغة لهذا الأمر. ثم حينما قال له أيضا والله يعصمك من الناس، هذا أيضا يدل على أن الموضوع حساس جدا لدى الناس. في البداية أولئك الذين سيتلقون هذا البلاغ، ذلك المجتمع الذي سيتلقى في البدء هذا البلاغ، أنها مسألة حساسة لديهم، وحساسيتها عامة، يعني ليست مثلا لدى الكافرين فقط أو لدى المنافقين فحسب أو لدى فئات معينة، حساسيتها عامة، يعني في واقع البشر وبشكل عام هذا الأمر حساسيته الكبيرة عندهم، وهم حساسون جدا تجاهه في ردود فعلهم وفي مستوى مواقفهم وما ينتج عن ذلك. وهذا هو الواقع، سنلحظ ذلك إن شاء الله في سياق الحديث عن هذه المسألة. الله عندما قال لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله والله يعصمك من الناس، أعطاه دفعة مهمة وطمأنة بالتأييد له في هذا البلاء، وفي أن لا يكون هناك ردة فعل ذات تأثير خطير في ما بعد إعلان هذا البلاغ الله يعصمك من الناس، فهو سيحظى بالتأييد في عملية التبليغ لهذا البلاغ. وهذا الموضوع سيتضح لنا من خلال النص النبوي ما هو، ويتضح لنا أيضا كم هو حساس في واقع البشر عبر الأجيال وفي كل زمان ومكان، ودائما الموضوع

الآلة، الذي قد بلغ القرآن، بلغ الشرائع، بلغ العقائد، بلغ المواقف، بلغ معظم الدين، لم يكن هناك استثناءات في بعض التفاصيل والله أعلم البسيطة جدا يعني مقارنة بغيرها. على كل، حينما نزلت هذه الآية المباركة على الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، قام على الفور بإجراءات للترتيب لإقامة هذا البلاء وإعلان هذا البلاء. كانت إجراءات عجيبة تتناسب مع هذا الخطاب في الآية المباركة الذي يعطي الموضوع بالغ الأهمية، ترتيبات والإجراءات من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لإعلان هذا البلاء، كانت أيضا كلها تصب في اتجاه التحسيس والإشعار بأهمية هذا البلاء وأن ما سيتم تبليغه أمر مهم جدا. أمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالاجتماع الفوري للحجيج والاجتماع الطارئ العام، وفي وقت وقبيل الظهيرة يعني في شدة الحر في ذلك اليوم، أمر من قد تقدموا من الحجيج أن يعودوا على الفور، وللمتأخرين أن يبادروا لحضور الاجتماع العام. عمل على التجهيز في الساحة في ذلك الموضع، موضع غدير خم، في ساحة مفتوحة مستوية، وأمر بتجهيز مكان الإعلان بكنس ما تحت عدد من الأشجار من الشوك، دوحات هناك أشجار قمة ما تحتهن، وتم رص أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهي من الدلائل على كثرة الحجيج والحاضرين، أن يسوى منها منبر لإلقاء البلاغ. حضر المسلمون الحجيج بأجمعهم، من قد تقدموا من تأخروا، واستعدوا لصلاة الظهر، وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الظهر حينما دخل وقت الظهر. بعد صلاة الظهر كان المسلمون ينتظرون لسماع خطاب تاريخي استثنائي يتضمن أمرا مهما للغاية استدعى التعامل معه من النبي صلى الله عليه وعلى آله بكل ذلك الاهتمام وتلك العناية. وصعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله فوق أقتاب الإبل، ومعه علي عليه السلام أخذه معه، وخطب خطبة عظيمة، لأنه في العادة يأتي التركيز على موضع الشاهد منها، والجموع مصغية. في الخطاب نفسه أكد على ما ذكره في حجة الوداع من قرب رحيله من هذه الدنيا دار الفناء، أبلغهم أيضا من جديد بأنه تارك فيهم الثقلين. وصل إلى محتوى البلاغ المهم فقدمه بما يلفت النظر إليه أنه هو الموضوع الرئيسي للخطبة نفسها، فقال صلى الله عليه وعلى آله: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي، وأخذ بيد علي عليه السلام ورفعها مع يده، فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. رسول صلوات الله عليه وعلى آله مع هذا البلاء استشهد الحاضرين الحجيج هم بعشرات الآلاف على أنه بلغ. ألا هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم. قال اللهم فاشهد. أمرهم أيضا أن يبلغ الشاهد منهم يعني الحاضر الغائب من لم يحضروا، ليصل هذا البلاء إلى كل المسلمين. ما بعد هذه الخطبة وما بعد نزول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على اقتاب الإبل واستقراره في الموضع نفسه، نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
من المعلوم أنه لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة قد نزلت ما قبل قوله عن ذلك الأمر المهم، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني لا يستقيم بأي حال أن يكون قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم نزل في موضع آخر قبل أن يبلغ النبي ما أمره الله بإبلاغه، والذي قال عنه الله إن لم تفعل فما بلغت رسالته. كيف يمكن كمال الدين وهناك نقص له هذه الأهمية في البلاغ والتبليغ؟ هذا البلاغ المهم أهميته الكبرى أنه حدد للأمة الإسلامية مسارا مستقبليا مضمونا إن التزمت به تحظى بكمال الإسلام في واقعها وبثمرته العظيمة، لأن الإسلام دين له ثمرته في نفوس الناس، في السمو بهم وفي واقع حياتهم. هذا ما سنشير إليه. بعض منه في هذا السياق. الثمرة العظيمة التي وعد الله بها في القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه الدنيا وفيما يتعلق بالآخرة. البلاغ التاريخي في الغدير له سابقات مهمة جدا من النصوص التي تؤكد على مقام أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأمة، من مثل قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ونصوص أخرى علي مع القرآن والقرآن مع علي مع الحق والحق مع علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ونصوص كثيرة معروفة بين المسلمين. وله أصله المهم في القرآن الكريم، الآيات القرآنية المباركة، ولا سيما ما ورد في سورة المائدة كما سبق الإشارة إليه، وفي سياق مهم، ونحن بحاجة إلى أن نستوعب أهمية هذا الأمر فيما يتعلق بهذا السياق، لأنه يعنينا في هذه المرحلة بشكل كبير جدا، ويعني المسلمين في كل مرحلة، لأنه كان سياق الأمة مما وصلت إليه في وضعها وفي صراعها مع عدائها من اليهود والنصارى. في القرآن الكريم في سورة المائدة أتى قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا تأكيد على مسألة الولاية وتقديم لها في القرآن الكريم، ولذلك يعتبر نص الغدير توأما لهذا النص القرآني المبارك وتفصيلا له. وأتى التوجيه الإلهي هنا والأمر من الله سبحانه وتعالى في موضوع الولاية لهذه الأمة بعد ذلك بقوله جل شأنه ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. السياق المهم لموضوع الولاية يبين لنا أهميتها كما قلنا بالنسبة لنا، أهميتها الكبيرة جدا في لأنها أتت في سياق التحذير من التولي لليهود والنصارى. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي سياق يبين لنا حتمية الصراع معهم، أنهم جهة تشكل خطورة حقيقية على هذه الأمة، تستهدف هذه الأمة بالعداء الشديد بالاستهداف الشامل وفق التفاصيل التي ذكرها القرآن عنهم، أنهم يريدون أن يحولوا هذه الأمة إلى أمة ضالة ضائعة في هذه الحياة، وأن تكون مجردة من شرف حمل الرسالة الإلهية، وأن تكون أمة مستعبدة مقهورة مغلوبة مستذلة، يسحقونها يقهرونها يظلمونها يفسدونها يضلونها إلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من التفاصيل التي تبين لنا كيف توجهات أولئك تجاه هذه الأمة بشكل عدواني رهيب جدا، وخطورتهم في أساليبهم في الإضلال والخداع، وأساليبهم في الإفساد والتمييع، وطبيعة الصراع معهم.
وعن شرهم وخطورتهم الكبيرة على هذه الأمة. فمبدأ الولاية في الإسلام له أهميته القصوى في فاعلية الإسلام في حياة المسلمين وفي تحقيق ثمرته في الوعد الإلهي في الدنيا والآخرة، ومن ذلك التحصين لهذه الأمة من التولي لأعدائها من اليهود والنصارى أولياء الشيطان على مستوى الموالاة التي يترتب عليها نتائج عملية. الموالاة لليهود وأعوانهم من النصارى، بعضهم أولياء بعض كما قال الله عنهم، يتحركون بشكل منسق وجماعي لاستهدافنا كأمة مسلمة. الموالاة لهم ليست مجرد موقف سياسي مجرد لا يمتد أثره السلبي إلى شؤون حياتنا المختلفة على حساب مبادئنا الدينية وقيمنا الدينية وتعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، لأنهم عادة يتجهون هم في إملاءاتهم على هذه الأمة بما يتدخلون به في كل شؤون حياتها، إلى مستوى المجالات التعليمية والتثقيفية والتربوية والخطاب الديني والالتزام الديني، وإلى مستوى الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والدين هذا ميدانه الشؤون الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومختلف شؤون الحياة. فالموالاة لهم يمتد أثرها في إملاءاتهم وفي سياسة الاسترضاء لهم إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك. فالمسألة خطيرة جدا، الموالاة لهم يترتب عليها نتائج عملية هي ارتداد عن مسيرة الدين لصالح الأعداء ولغير مصلحة الأمة، لما يضر بالأمة، لما يضعفها، لما يذلها، لما يشتتها، لما يقهرها، بما فيه إضلالها، بما فيه الإفساد لها، بما فيه التمييع لها، بما فيه الانحطاط لها، بما فيه التجريد لها من شرف حمل مسؤولية الرسالة الإلهية وإرث الأنبياء والرسل. هذا شيء خطير جدا، ولذلك يقترن مع الموالاة لهم اتخاذهم أولياء والتمكين لهم بأن يكونوا هم في موقع الأمر والنهي والتدخل في شؤون هذه الأمة والتوجيه لها، ولكن من موقعهم كأعداء، أي ليسوا ناصحين لهذه الأمة. هم أولئك الذين أخبرنا الله عنهم في القرآن الكريم، والله هو أصدق القائلين، أنهم لا يريدون لنا أي خير. وإذا كانوا لا يريدون لنا أي خير فمعناه أنهم يريدون لنا بديلا عنه كل شر. البديل عن الخير هو الشر. لا يريدون لنا أي خير وهم يريدون لنا كل شر، وهذا ما ينجحون فيه ويركزون عليه. وعلاقة الكثير من الأنظمة والحكومات وبالمعية معها شعوبها تحولت إلى هذه الحالة، يتلقون الإملاءات اليهودية، ومن صهاينة العصر الذين هم امتداد للحركة اليهودية في العالم. على هذا الأساس في كل مجالات الحياة في كل شؤونها، وهذه مسألة خطيرة للغاية، خطورتها رهيبة جدا على المسلمين، يعني هي الخطر الكبير جدا الذي يشكل تهديدا شاملا على أمتنا الإسلامية في الدين والدنيا. لذلك لا ينبغي تجاهله إطلاقا، بل يفترض أن تكون الأمة حريصة جدا على الاهتمام بهذا الأمر، على ما يحصنها منه ويقيها منه، لأنه يترتب على ذلك ارتداد عن مبادئ الدين لأجلهم، يعني من أجل أعداء سيئين مجرمين حاقدين
وهم يركزون على إزاحة تلك المبادئ الدينية ذات الأهمية الكبيرة في تحصين الأمة من شرهم، في تقويتها لمواجهة خطرهم، في بنائها لتكون مستوى مواجهة التحديات والمخاطر الآتية منهم. لذلك حينما تستجيب الأمة فيتستجيب لهم بما هو شر عليها، بما يضعفها، بما يبعدها عن تأييد الله ورعايته، بما يجردها من كل عناصر القوة، والنتيجة هي المصادرة لحرية هذه الأمة، مصادرة استقلالها الذي ينبغي أن يكون على أساس من هويتها الإيمانية والإسلامية.

كتبها الله في رسالته وفي محتواها العظيم القرآن الكريم. فهذا التباين يجعل المسلمين في الموقع الذي يفترض بهم أن يكونوا مباينين لأولئك الأعداء ولا يقبلوا بهم، يعني يكونوا هم فيما هم عليه من سوء وشر وطغيان وكفر وضلال وإفساد وحقد شديد على هذه الأمة، أن يكونوا في موقع الآمر لهذه الأمة، الناهي لهذه الأمة، المتدخل في كل شؤونها. يعني لهذا أيضا مخاطره الكبرى على هذه الأمة، ويفترض أن تحرص هذه الأمة على ما يحصنها من ذلك. والخلاصة أن التولي لهم والقبول بهم في موقع الآمر

أي شيء يتعلق بهذا الموضوع، لا من القرآن ولا مما قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سياق ما فصله على أساس القرآن الكريم، ولا في سياق الحقائق التي يشهد لها الواقع. لا يريد أن يسمع أي شيء عن هذا الموضوع. ولاية الله سبحانه وتعالى قدمت لنا في القرآن الكريم، وهو الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه الأمة. كيف قدمت في القرآن الكريم وفي الثابت المتفق عليه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وسنجد أنها قدمت لنا بشكل جذاب وعظيم، قائم أولا على أساس التكريم لهذا الإنسان. الله جل شأنه حينما قال في القرآن الكريم آية قرآنية: إنما وليكم الله، يخاطب من؟ الذين آمنوا، من يتجهون على أساس الإسلام والإقرار بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم وبالإسلام العظيم. هل أساء إلينا؟ هل هذا تعبير يسيء إلينا كمسلمين؟ إنما وليكم الله، هذا شرف كبير لنا جدا أن يكون الله سبحانه وتعالى وهو ربنا العظيم هو ولينا. الله سبحانه وتعالى الذي قال في القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم. الله سبحانه وتعالى الذي قال لنا في القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الله الذي قال لنا في القرآن الكريم ويتحدث لنا عن عظمة هذه الرسالة في قرآنها، في مهمة رسولها، وفي إطار ولاية الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يهبنا من عزته، يهبنا من حمده. الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم الراحمين، الرحيم بنا، الذي صدر سور كتابه الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وأكد في كثير من آياته المباركة على أنه يعلمنا ما يعلمنا ويأمرنا بما يأمرنا وينهانا عما ينهانا من منطلق رحمته بنا، وهو أرحم الراحمين. ومظاهر رحمته نراها متجلية تجليا عظيما في كل واقع حياتنا. الله ذو الكمال المطلق بعظمته بجلاله بكماله، وهو ملك السماوات والأرض، رب السماوات والأرض، الذي له الدنيا والآخرة، الذي بيده حياتنا وموتنا وإليه مصيرنا، هو ولينا. إنما وليكم الله، لماذا ينفر البعض حتى من سماع هذه العبارة، من سماع هذا العنوان؟ هذا المفهوم القرآني العظيم بالرغم من أنه جذاب وعظيم ومشرف وفيه تكريم لنا، تكريم كبير لنا لأهميته وتأثيره، لأنه يحررنا من العبودية للطاغوت، وجه بحملات دعائية كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين.

المفاجأة باستمرار، أصحاب النار هم فيها خالدون. فنجد النتيجة العظيمة المؤكدة لولاية الله سبحانه وتعالى الإخراج من الظلمات إلى النور في هذه الدنيا وفي الآخرة الجنة، بينما البديل عنها تلقائيا هو ولاية الطاغوت. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت، ولاية الطاغوت هي الشر، هي ظلم، هي إفساد، هي إضلال، هي انحراف. هي باطل، هي طغيان، ومآلها إلى جهنم، هي خسران للإنسان، ينولي عليه أعداءه، يتولى أعداءه الذين لا يريدون له الخير. يقول الله سبحانه وتعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، يعني لا تسمعوا لأعدائكم الكافرين، لا تخضعوا لهم، لا تطيعوهم، لأن يكونوا هم من يأمرونكم، من يفرضون عليكم في إملاءاتهم ما يبعدكم عن مبادئكم الدينية العظيمة المقدسة، عن تعاليم الله المباركة القيمة، عن الهدى العظيم الذي ينبغي أن تسيروا عليه في هذه الحياة، فينحرفوا بكم.

إلى مسألة الهداية والتشريع ومختلف شؤون الحياة. أما مجرد الإقرار بأن الله هو الخالق للسماوات والأرض وهو الذي يدير حركة هذا الكون في حركة نجومه وأقماره وما فيه من كل ما يتصل بأمور التكوين، حركة الرياح، حركة الشمس والقمر، حركة الليل والنهار، الإحياء والإماتة وغير ذلك، هذا أمر يقر به اليهودي، يقر به النصراني، يقر به بقية المشركين حتى الوثنيين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا الإقرار ليس ما يمتاز به فقط المسلمون الذين يقرون بالرسالة الإلهية وبالقرآن الكريم، بل كان المشركون يقرون بأن الله هو الخالق الذي خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض.

الإيمان بولاية الله الكاملة التي تشمل مختلف شؤون الحياة بالهداية والتشريع والأمر والنهي، كما قال جل شأنه: ألا له الخلق والأمر. فهو بما أنه هو الخالق المالك الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون السماوات والأرض وشؤون هذا الكون على أرقى مستوى، وهو المالك الحصري الذي له الملك الحصري لكل هذا الكون، من له الحق في الأمر والنهي والتشريع لعباده وإدارة شؤون حياتهم المختلفة. ولهذا كانت نتيجة رفض الكافرين لولاية الله، كانت النتيجة أن يخضعوا لولاية الطاغوت، لولاية الشيطان، وأن يكون اتجاههم في هذه الحياة على أساس الأهواء، أهواء المجرمين والمضلين. فحينما نعود إلى الآية المباركة وهو يخاطبنا كمؤمنين: إنما وليكم الله فهو ربكم الذي يملك فيكم هذا الحق وهو الأولى بكم، هو ربكم الرحيم العظيم الكريم الذي يكرمكم، الذي يهبكم من عزته وحمده، الذي تسمو بكم ولايته على أرقى مستوى، إن توليتموه فهو إذن من ينبغي أن تتولوه بالإيمان به والمحبة له والالتجاء إليه والثقة به والتوكل عليه في كل أموركم والطاعة له والالتزام بهديه وتعليماته والامتثال لأمره ونهيه. هذا هو التولي لله سبحانه وتعالى، هذه الصلة الإيمانية التي تجعلنا نسير في هذه الحياة على أساس هديه وتعليماته، واثقين به، ملتجئين إليه، مطيعين له، مستقيمين على أمره ونهيه. إنما وليكم الله ورسوله، ورسول امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة.

الله سبحانه وتعالى، ولكن كما قلنا من موقع الرسول في الرسالة، وهو موقع يتولى هو فيه التبليغ للرسالة الإلهية والعمل على إقامتها، وهو في موقع القدوة والأسوة في هذا الالتزام وهذا العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والآية قائمة على أساس هذه القيم العظيمة، رسول من الله يمتلك هذه الرحمة، هذا الحرص، هذا الاهتمام بأمركم في إطار ولاية الله التي عنوانها الكبير هو الرحمة بكم، هو إرادة الخير لكم، هو السعي بكم نحو ما فيه الفلاح والنجاة والفوز. فإذن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من موقعه في الرسالة ومن موقعه في العبودية لله، وكان ملتزما بأمر الله، متبعا لهدى الله سبحانه وتعالى، يقدم الأسوة والقدوة على أرقى مستوى في ذلك. الله علمه أن يقول: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قال له: اتبع ما أوحي إليك، اتبع ما يوحى إليك. ولهذا فامتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن والرسول. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هو القائم على هذا المشروع الإلهي الذي هو القرآن الكريم في الهداية به، في السير بالناس على أساسه، كما قال: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. العمل على تطبيق هذه المهمة المتصلة بولاية الله سبحانه وتعالى. ولهذا فمسيرة الإسلام التي ينبغي أن يسير عليها المسلمون قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياة المسلمين. يعني ليست المسألة أن نعود إلى ما كان عليه حال المشركين من الإقرار لله بالولاية التكوينية ثم الانفصال في مسيرة حياتنا عن كتابه الكريم، عن نبيه الكريم، عن ولايته الممتدة في مسيرة الهداية لنا على هذا الأساس، بل مسيرة الإسلام قائمة على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاهتداء به والاتباع له في كل شؤون حياتنا، وأن يتحرك المسلمون في إطار ذلك للنهوض بمسؤولياتهم المقدسة الكبرى. المسلمون علاقتهم بدينهم ليست مجرد علاقة التزام عملي محدود، بل أكثر من ذلك رسالة تقديم النموذج المميز في الواقع البشري وحمل هذه الرسالة إلى العالمين. الرسول الخاتم محمد صلوات الله عليه وعلى آله قال عنه الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. المسلمون أصحاب رسالة، أصحاب مهمة مقدسة عظيمة يجب أن يلتفتوا إليها، ألا ينحط بهم اليهود والنصارى إلى درجة أن يفقدوا حتى مسألة الالتزام بدينهم في داخل حياتهم، في ساحتهم، في واقعهم. انحطاط رهيب جدا من مقام أراده الله لهم أن يكونوا هم الأمة التي تحمل رسالة الله وتتحرك في أوساط العالمين، تدعو إلى الخير، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تجاهد في سبيل الله، تعمل على إقامة القسط في هذه الحياة. مهام عظيمة مقدسة مشرفة لهذه الأمة، وتحظى فيها بمعية الله، بتأييد الله، بالنصر من الله كما وعدها الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لابد من امتداد هذه الولاية، لأن مسيرة المسلمين قائمة على هذا الأساس، ليست مسألة مؤقتة بعصر محدود، هي تلك المرحلة التي تحرك فيها رسول الله بالأمة قائما على هذا المشروع العظيم للتحرك بالمسلمين فيه. ولهذا أتى في الآية المباركة نفسها: والذين آمنوا، وأتى التفصيل في حديث الولاية في غدير خم الذي يبين هذا الامتداد. والذين آمنوا، امتداد مسيرة الهداية في الأمة
في إطار الإيمان والمؤهلات الإيمانية الراقية، بدءا بالنموذج الأكمل والأرقى أمير المؤمنين علي عليه السلام من موقع الكمال الإيماني وموقع الهداية والاهتداء بالقرآن الكريم. علي الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله علي مع القرآن والقرآن مع علي، هذا التلازم الذي ثمرته تأتي في إطار هذه المهمة للأمة نفسها. علي الذي قال عنه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. علي الذي قال عنه علي مع الحق والحق مع علي، قال عنه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نصوص كثيرة معروفة في الأمة بشكل عام، قال عنه في غدير خم ما قال في ذلك البلاغ العظيم، يا أيها الناس إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وفي إطار السنة الإلهية الممتدة في عباد الله كما قال الله لرسوله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هدى وهدات لا تنقطع مسيرة الولاية في الهداية للناس على أساس هدى الله ونوره، وتتجمد من بعد وفاة الرسول إلى قيام الساعة، وتتحول المسألة إلى مسألة فوضوية يدخل فيها المضلون والظلاميون والمنافقون المفسدون في الأرض، وصولا إلى أن يتصدر الواقع أعداء هذه الأمة من اليهود، فيتحول هم إلى جهة توجه هذه الأمة في كل شؤون حياتها، وتتحكم حتى بمناهجها الدراسية وخطابها الديني، وتتحكم عليها في مختلف شؤون حياتها. هي كارثة وطامة وعمى خطير على الأمة جدا، ولهذا نحن نؤمن بأنها لم تتعطل مسيرة الهداية. الدور هنا للإمام علي عليه السلام من هذا الموقع، من موقع الكمال الإيماني الذي أهله للامتداد بهذه المسيرة في ولاية الله سبحانه وتعالى، في الهداية بالقرآن الكريم، في الهداية بالدين، في الحركة بالأمة على هذا الأساس، امتداد لولاية الرسول ممتدة لهذه الولاية التي قال عنها ورسوله، ثم قال والذين آمنوا، ليست منفصلة أبدا عن ولاية الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. لم تتعطل مسيرة الهداية ولم تكن محدودة للجيل المعاصر لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله، بل لها امتدادها المتصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ليست منفصلة عن، بل هي تحدد لنا حلقة الوصل به وامتداده في الأمة وفق المسار الصحيح. في إطار ذلك تتحرك الأمة المسلمة المتولية لله وهي منفصلة عن ولاية الطاغوت ومتحصنة بولاية الله للنهوض بمسؤولياتها الكبرى والمقدسة، فتحظى من الله بالتأييد والمعونة والنصر والتمكين والغلبة، لأنها تتحرك بهذه العناوين، بهذه القضايا، بهذه المسؤوليات المقدسة العظيمة، تحمل الحق وتتحرك به في مواجهة الباطل وأهله، تدعو إلى الخير وتلتزم به وتتحرك على أساسه في مواجهة الشر وأهله، تتحرك بالعدل والسعي لإقامة القسط في مواجهة الطغاة والطغيان والظلم والظالمين، تتحرك بهذه العناوين الكبرى التي لها امتدادها في كل حياة الناس، ليست عناوين منفصلة عن واقع الحياة، عن ظروف الحياة، عن شؤون الحياة، بل هي ممتدة إلى كل شؤون الحياة، تسعى لهداية الناس بنور الله لإخراجهم من الظلمات. هذا يجعل الأمة في هذا الموقع الذي يحقق لها التولي لله، كما قال الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تكون حزب الله لأنها تحمل رسالة الله قضية لها في هذه الحياة، تتحرك كما قلنا بالحق لمواجهة أهل الباطل، بالنور لمواجهة الظلاميين الذين يعملون على إضلال الناس وإفسادهم ونشر الفساد في الأرض،
تعمل لإقامة العدل والقسط في مواجهة الطغاة والظالمين، وهكذا تتحرك بقضايا تصلها بالله، وهذا يحقق لها التولي لله وأن تكون حزب الله، فيتدخل الله لها بالتأييد، يمدها بالنصر، يمكنها من الغلبة لأعدائها. وهذا ما يسعى الأعداء اليهود والنصارى إلى إزاحة المسلمين عنه، يريدون أن تكون هذه الأمة مجردة من شرف حمل الرسالة وشرف النهوض بتلك المسؤوليات العظيمة، فتتخلى الأمة عن أعظم عناصر القوة وتنحط في اهتماماتها، وتكون بالتالي قابلة للإضلال والإفساد والتمييع، والنتيجة هي أن تكون قابلة بالاستعباد والإذلال، وأن تفقد صلة الإيمان بالله وثمرة الإسلام في حياتها ووضعها. يكون انتماءها للإسلام انتماء ليس له ثمرة في حياتها، لا عدل ولا خير ولا عزة ولا كرامة ولا قوة ولا شرف، بل تأتي كل العناوين الأخرى. ثم في المقابل أيضا نشاهد كيف أن أولئك الأعداء اليهود والنصارى هم من يحاولون أن يحملوا هذا العنوان، عنوان النور في مواجهة الظلام والظلاميين، عناوين تعبر عن العدالة والحق، وهم أظلم الناس وأضل الناس وأفسد الناس، لأنهم يسعون إلى إضلال كل الناس، إضلال وإفساد المجتمعات البشرية ونشر كل الرذائل والجرائم والمفاسد فيها. لماذا يسعى اليهود لذلك؟ لأنهم يعملون على كل هذه الأشياء، يعني التجريد لهذه الأمة من شرف حمل الرسالة من العناوين العظيمة والمقدسة، إلى درجة أن يتحول واقع الكثير من أبناء الأمة إلى الخجل والنفور من هذه العناوين، وأن تكون من العناوين التي يعتبرها عناوين تعبر عن حالة التخلف، وعناوين ليست سائغة لدى الكثير من أبناء الأمة. وهذا الأعداء اليهود يتحركون في ذلك لأنهم أعداء بكل ما تعنيه الكلمة، ويوجهون عداءهم في إطار حركة عملية هادفة تصل بالأمة إلى الانهيار وإلى الحضيض، إلى أسوأ مستوى، مجردة من كل هذا الشرف، ثم قابلة للإفساد للإضلال، فاقدة لكل عناصر القوة، يعملون على اختراقها والوصول بها إلى التطويع لهم، أن تتحول هذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون في هذا المستوى من الاستقلالية، والتي يترافق معها دور مشرف عظيم تتحرك فيه الأمة بهذا الدور، بهذا الشرف، شرف حمل الرسالة الإلهية والالتزام بها والنشر لها في العالمين، يتحول دورها إلى دور آخر، إلى أمة مطيعة لمن؟ لأعدائها الذين هم أسوأ الناس، شر البرية. الله وصفهم بالقرآن بأنهم شر البرية، وفعلا هم شر الناس، شر الخلائق أجمعين، شر بكل ما تعني الكلمة. أن تتحول هذه الأمة إلى أمة مطيعة لهم، مع التولي لهم، يعني مع التأييد لهم، مع المعية والنصرة والتقبل لهذا الدور لهم، يتحول هو إلى دور مقبول في هذه الأمة، أن يكونوا هم الجهة التي تأمر وتنهى، والجهة التي تؤيدهم الأمة في مواقفهم حتى في داخلها تجاه من لا يقبل بذلك، فيكون البعض من أبناء هذه الأمة أعدى عدو لهم هو من لا يقبل بالخضوع لليهود، بالطاعة لليهود والنصارى، بالاستسلام لليهود والنصارى، أعدى عدو لهم. هذه كارثة جدا، لأنها تمكنهم من استغلال هذه الأمة والاستعباد لها بسهولة، ومن موقعهم كأعداء لا يريدون لهذه الأمة أي خير، وكل مشاريعهم هي عدوانية إجرامية، وكل أجندتهم ومخططاتهم هي استهداف لهذه الأمة بشكل تدميري، يضيع هذه الأمة ويجعلها تخسر دنياها وآخرتها ودينها. هذه كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. الشيء المؤسف جدا أننا نرى الكثير من الأنظمة والحكومات والنخب والأحزاب وكثيرا من القوى نراها متقبلة لهذا الدور ولهذه العلاقة مع أمريكا وإسرائيل، مع اليهود الصهاينة
مع الغرب الذي يرزع تحت السيطرة الصهيونية، أن تكون علاقة قائمة على التبعية، على الطاعة، على التقبل للإملاءات، على التأقلم مع كل ما يأتي من أولئك، وعلى حساب الدين، على حساب القيم الإلهية، على حساب التعليمات الإلهية التي هي خير لهذه الأمة وعز وشرف لهذه الأمة وفلاح ونجاة وصلة بالله، بولايته، برعايته، بنصره، بتأييده. وهذه كارثة، هذه طامة. ولهذا نجد التعاطي الواضح والصريح والمكشوف من كثير من الأنظمة والقوى قائم على هذا الأساس، يتحدثون عنه هم في وسائلهم الإعلامية، عن محتوى لقاءاتهم باليهود والنصارى. محتوى هذه اللقاءات يمتد إلى مختلف شؤون الحياة، الشؤون السياسية، المواقف، الشؤون الثقافية، الشؤون التعليمية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، مختلف شؤون هذه الحياة. والحالة فيها هي قائمة على أساس التلقي لتلك الإملاءات والتقبل لها والارتباط بأولئك الأعداء، بأمريكا، ببريطانيا، باليهود الصهاينة، بالغرب الذي يرزح في السيطرة الصهيونية، باليهود بشكل مباشر. في إطار ذلك، في إطار أن تكون هذه الأمة متقبلة لإملاءات وتوجيهات وتعليمات على مستوى المواقف، على مستوى التوجهات، ما الذي حكم موقف أكثر الحكومات والأنظمة من العدوان الإسرائيلي بشراكة أمريكية على قطاع غزة وارتكاب أبشع وأفظع الجرائم والتجويع من موقف الكثير، في موقف الكثير من الأنظمة والحكومات، ومعها من معها؟ الذي حكم موقفهم هو الإملاءات الأمريكية والتعليمات الصهيونية أن يخذلوا فلسطين، أن يتفرجوا على كل ما يجري، أن يتركوا الشعب الفلسطيني في غزة يتضور جوعا ويموت الكثير من أبنائه من الجوع، أن نشاهد الانتهاكات الفظيعة جدا من إبادة جماعية، من قتل للأطفال الخدج والرضع ومن لا يزالون حملا في بطون أمهاتهم، ومن قتل في إبادة جماعية للكبار والصغار، ومن أبشع الجرائم الفظيعة. الذي حكم الموقف هو الإملاء الأمريكي، التوجيه الأمريكي، الخضوع للتوجيهات الصهيونية، التوجيهات الأمريكية الصهيونية مرتبطة باليهود. فهناك تقبل في واقع الأمة لأن يكون المتحكم في ولاية أمرها هم اليهود الصهاينة وأذرعهم في العالم، أمريكا وبريطانيا وإسرائيل والغرب الذي يرزح تحت الصهيونية ويتحرك تحت الراية الأمريكية. وهذه مسألة واضحة حتى في التعيينات، حتى في الشكل الهربي للحكومات والأنظمة. يتحول الأمر إلى أن يكون لهم تدخل مباشر في التعيينات، فمن لا يقبلون به يحارب ويقصى، يكون المعيار في العالم العربي بالدرجة الأولى وفي العالم الإسلامي في معظمه، أن يكون من يقبل بهم من مسؤولين في حكومات وزعماء هم من هم مقبولين أمريكيا. وهذا رأيناه حتى في العراق في الآونة الأخيرة، رفض ترامب بشكل صريح مسألة أن يكون المالكي رئيسا للوزراء، وفعلا شطب من الترشيحات لأن الأمريكي لا يقبل به مع الوضع المتقدم في العراق، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. الحالة خاضعة بشكل كامل إلى درجة أن يتحول عنوان الشرعية مرتبط بالمقبولين أمريكيا، بالمقبولين أمريكيا، ومن ليسوا مقبولين أمريكيا وإسرائيليا لا شرعية لهم، حتى لو كانوا حكاما في بلدانهم ضمن أسس معينة سياسية في ذلك البلد أو ذاك، يعني حكومة ونظام قائم مقبول به شعبيا في بلد معين وحتى وفق ديمقراطية أو غيرها من العناوين السائدة في واقع الأرض. حينها إذا لم يكن مقبولا أمريكيا ولم يكن خاضعا ومواليا لأمريكا وإسرائيل متقبلا للولاية الصهيونية التي هي ولاية الطاغوت والشر والإجرام، فليس مقبولا به ولا شرعية له. أما
من هو موال لأمريكا وإسرائيل وخاضع لهم وينفذ أجندتهم ويسعى لخدمتهم ويعبد نفسه لهم، فهو المقبول به كمسؤول أو حاكم أو زعيم، تدخل حتى في ولاية الأمر. يعني هم يتجهون إلى إحكام ولاية الأمر والسيطرة على هذه الأمة وغيرها من الشعوب. من الأخطاء الكارثية أن تتحول سياسة الاسترضاء لهم والتطويع والتدجين إلى أساسية لكثير من الحكومات وشعوبها، لأن هذا على حساب مبادئ الدين وقيمه، بل ليس فقط على مستوى أخلاق وقيم في مستوى معين، حتى على مستوى العلاقة بالقرآن الكريم فيما يبقى من الآيات القرآنية في المناهج الدراسية الرسمية وفيما لا يبقى. وهذا من أسوأ وأقبح وأفظع وأكثر وأجرم ما يحدث في بلدان عربية وإسلامية. تنزع آيات قرآنية وتزال وتحذف وتشطب وتلغى من مناهج دراسية رسمية استرضاء لليهود، أن تكون العلاقة معهم حتى على حساب ما يأتي في المناهج الدراسية من القرآن وما لا يأتي، ما لا يعتمد من القرآن الكريم في المناهج الدراسية وما يحذف، أي كارثة، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. على مستوى العلاقة بالرسول بالمقدسات، والحال حال رهيب جدا، هذا الشيء مؤسف للغاية وشيء خطير جدا. ولذلك فمسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي لله سبحانه وتعالى مهم للأمة في كمال دينها، في حمايتها من الاختراق في موقع الأمر والنهي وولاية أمرها، وهذا أخطر الاختراقات. يعني اليهود والصهيونية العالمية حينما تسعى إلى الاختراق للأمة في موقع ولاية الأمر فهو أكبر اختراق، لأنه الاختراق الشامل، الاختراق الذي يمكنهم من التحكم الكامل في شؤون هذه الشعوب في كل مجالات حياتها. أسوأ اختراق، أخطر اختراق، وأكبر اختراق يترتب عليه الاختراق من هذه الأمة في كل المجالات الثقافية والفكرية والأخلاقية والقيمية وفي مختلف المجالات من شؤون سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها، وبما يدمر هذه الأمة لأنهم أعداء، بما يفسدها، بما يضلها، بما يضيعها، بما يجردها من كل عناصر القوة، بما يحقق أهدافهم التي أهداف عدوانية ضد هذه الأمة ويحولها إلى حالة الاستعباد لولاية الطاغوت المستكبر. فهذه حالة خطيرة. مسار الإيمان بولاية الله والتولي الواعي العملي للأمة أن تتولى الله مهم لها في كمال دينها، في حمايتها من ذلك الاختراق، في تأهيلها لأن تكون حزب الله في دورها ومهامها وقضاياها ومسؤولياتها وما تحظى به من رعاية الله وهدايته وتأييده ونصره، فتحظى بالغلبة لأعدائها بدلا من أن تكون مقهورة مستذلة مغلوبة على أمرها، أن تكون هي الغالبة كما قال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من الواضح أنه كما يسعى اليهود والنصارى والكافرون لمحاربة ولاية الله سبحانه وتعالى، هذا المفهوم المهم القرآني، يسعى معهم المنافقون أيضا في سعي دؤوب، في سعي دؤوب لإخضاع هذه الأمة للتولي لليهود والنصارى والموالاة لهم. وهذه جناية رهيبة على الأمة، الموالاة لأعدائها الأسوأ الأشر الأطغى المستهدفين لها، جناية رهيبة على الأمة في دينها ودنياها، وخسارة حتى لهم في نهاية المطاف. من المهم لأمتنا أن تصغي لله ولكتابه وهديه، ولا تسمع للمنافقين ولا تصدقهم، فمسارهم في سعيهم لإخضاع هذه الأمة للموالاة لليهود والنصارى والخضوع في ولاية أمرهم لهم هو مسار كارثي على هذه الأمة، خطير جدا في الدين والدنيا والآخرة. الأعداء اليهود وشركاؤهم النصارى الذين معهم في إطار الصهيونية، في إطار الولاء لبعضهم بعض ضد هذه الأمة كما قال الله عنهم: بعضهم أولياء بعض، هم أعداء واضحون في سوءهم، في أنهم سيئون جدا. تقدم لك جرائمهم في فلسطين ولو على مستوى العامين الماضيين، ما
بالك بكل ما سبق ذلك، ما بالك أيضا بما فعلوه على مستوى تاريخهم، على مستوى ما عملوه في أقطار أخرى وضد بلدان أخرى وضد قوى أخرى، ما كتب عنهم من كتب، ما نشرت عنهم من حقائق معروفة، كلها تكشف مدى السوء الذي هم عليه والشر والإجرام، وكذلك أهدافهم، تكشف أهدافهم العدوانية، تفاصيل الجرائم الرهيبة لهم كثيرة ويومية، وهي مستمرة كما قلنا في فلسطين تجاه لبنان، واستمرت في فلسطين بشكل يومي من قتل واستباحة تامة لأمتنا في الإبادة الجماعية، جرائم الاغتصاب الفظيعة التي أصبحت سلوكا عدوانيا من ضمن السلوك المستمر الذي يوسعون دائرته إلى درجة أن ينشروهم مشاهد لجرائم الاغتصاب لرجال ونساء وأطفال وكبار وصغار، والتي يوثقونها وينشرونها، من احتلالهم للأوطان، من اغتصابهم للممتلكات، التفاصيل اليومية التي يسمعها الكثير من الناس واعتادوا على سماعها، وتكشف حقيقتهم، هم كذلك، هم بذلك المستوى من السوء والإجرام، من الظلم والطغيان، لا يرحمون أحدا، يعتدون على الطاعن في السن، على الأعزل من السلاح، على الأسرة التي هي في منزلها ومسكنها، لا تقوم بأي شيء ضدهم، يستهدفون الناس في حياتهم، في أعراضهم، في ممتلكاتهم، يعملون ما يعملونه لمصادرة الأراضي واحتلال الأوطان وانتهاب الممتلكات، لن يكونوا تجاه أي شعب بأحسن منهم مما هم فيه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تجاه حرمة بقية المقدسات كالبيت الحرام ومكة والمدينة بأكثر مما هو عليه الحال تجاه المسجد الأقصى والقدس ومسجد الخليل. يا أبناء أمتنا الإسلامية، نحن في مرحلة مهمة والصراع في ذروته، ويتطلب ذلك درجة عالية من الوعي أولا ومن المسؤولية ثانيا. كل الخيارات التي تدفع إليها الأمة وفي مقدمتها مسار الخنوع والاستسلام لا نجاة فيه لهذه الأمة، هو مطمع للعدو، ومن البديهي أنه يمكن العدو من السيطرة على هذه الأمة، إضافة إلى أنه مخالف لكتاب الله وتعليمات الله وهداية الله. مسار النفاق والخيانة ليس مسار خير للأمة ولا نجاة فيه لها، هو تسخير للنفس والإمكانات والجهود في خدمة عدو لن يغير عداوته ولن يقدر لأحد ذلك. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم في القرآن الكريم بهذه الحقيقة، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. طيب لو وصل الأمر إلى هذا المستوى، النتيجة الحتمية اليقينية لمسار النفاق والخيانة كما أخبر الله في القرآن الكريم هي الندم والخسران، كما قال الله فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين، وكما قال عنهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين لمن يتجهون لموالاة اليهود والنصارى. النجاة والعز والفلاح في التولي لله والانضواء تحت راية حزبه وأوليائه والتمسك بكتابه والثقة بوعده الحق، كما قال تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وكما قال تعالى عن مآلات وعاقبة الصراع مع اليهود الصهاينة المستكبرين المفسدين في الأرض وإن عدتم عدنا. في هذه المناسبة المباركة وفي ختام هذه الكلمة نؤكد على بعض من النقاط المهمة. أولا، على مواصلة العمل في تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم في إطار ولاية الله تعالى واتباع نوره وهديه المبارك والتحرر من ولاية الطاغوت الشيطانية التي يحمل رايتها في هذا العصر اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل. ثانيا، نؤكد ثباتنا على نهج القرآن الكريم في موقفنا من أعداء الإسلام والإنسانية اليهود الصهاينة وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل، يعني موقفنا منهم وموقف قرآني قائم على أساس ما أمرنا الله به وهدانا إليه
في القرآن الكريم وما قدمه لنا في القرآن الكريم من حقائق تتعلق بذلك. هذا هو أساس موقفنا، وهذه حقيقة مؤكدة يقينية وواضحة وبديهية. موقفنا منهم ومن شرهم وإجرامهم وطغيانهم، من عدوانهم على أمتنا الإسلامية في فلسطين ولبنان وإيران، عدوانهم على شعبنا اليمني واستباحتهم لسوريا، وخطرهم على الأمة بكلها، على هذه المنطقة بأجمعها، تحت عنوانهم المعروف إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط، خطورتهم على المقدسات الإسلامية بكلها بما في ذلك مكة والمدينة، وهي مسألة واضحة. فموقفنا منهم في العداء لهم، في المواجهة لشرهم، لطغيانهم، لعدوانهم، لمؤامراتهم، لمخططاتهم، لأجندتهم الشيطانية العدوانية الظالمة، هو موقف قرآني، موقف أصيل بكل ما تعنيه الكلمة، موقف حق نعتز به، نتشرف به. نؤكد أيضا على جهوزيتنا للتصدي لهم بمعونة الله تعالى وبالثقة به في أي جولة من جولات التصعيد أو أي تطورات في إطار الوضع الراهن، ونحن على تنسيق تام مع إخوتنا المجاهدين في محور الجهاد والمقاومة والقدس تجاه ما يحدث في لبنان وفلسطين، وتجاه الإجراءات الأمريكية الظالمة والعدوانية وما يلزم تجاه ذلك. رابعا، نوجه نصيحتنا لكل القوى والجهات في منطقتنا بأن يحذروا من التوريط الأمريكي لهم للقتال في خدمة العدو الصهيوني، لأن الأمريكي هو يسعى فعلا إلى الوصول بهم إلى هذه النقطة، إلى أن يدخلوا في معركة شاملة في خدمة اليهود الصهاينة، في خدمة إسرائيل. هذا يشكل خطورة كبيرة عليهم لخدمة عدو يستهدف الجميع في كل شيء، ونتائج ذلك عليهم هي الخسارة والعار والقزي، والعواقب الخطيرة عليهم ختامها نار جهنم والعياذ بالله. هذا شيء مهم يجب أن نعيه، أن ندركه. ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتولين له، الصادقين في ولائنا وتولينا له وفي امتداد ولايته لرسوله والمؤمنين وفي مقدمتهم أمير المؤمنين علي عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، أن يرحم شهداءنا الأبرار، أن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق.

0: أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أفضلكم إيمانا أحسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الواصلون لأرحامهم، الباذلون لمعروفهم، الكافون لأذاهم، العافون بعد قدرة.
1: قال الوصي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين، والجهاد عزا للإسلام، والأمر بالمعروف مصلحة للعوام، والنهي عن المنكر ردعا للسفهاء، وصلة الرحم من مات للعدد، والقصاص حقنا للدماء، وإقامة الحدود إعظاما للمحارم، وترك شرب الخمر تحصينا للعقل، ومجانبة السرقة إيجابا للعفة، وترك الزنا تحصينا للنسب، وترك اللواط تكثيرا للنسل، والشهادات استظهارا على المجاحدات، وترك الكذب تشريفا للصدق، والسلام أمانا من المخاوف، والأمانة نظاما للأمة، والطاعة تعظيما للإمامة.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: من الدروس المهمة هو أن الروابط الأسرية لا تجدي نفعا بدون الإيمان والتقوى. هذا درس مهم من قصة ابن نوح، ابن نبي الله نوح، الذي لم يؤمن إيمانا صادقا ويتجه مع نبي الله الاتجاه الصادق، واعتزل عنه ليحايد، كما أشرنا في محاضرة سابقة أنه لا حياد بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لا حياد. الانحراف عن الحق هو ميل إلى الباطل بشكل تلقائي، بشكل تلقائي. وعندما خضع لتأثير قرناء السوء، وما أخطر قرناء السوء ما أخطرهم على الإنسان، وتأثر بذلك الجو الضاغط من قوم والده فيما هم عليه من تكذيب واستهزاء وسخرية وضجيج وحملات دعائية وإرجاف وتهويل، فتأثر بذلك. في الأخير لم ينفعه ارتباطه بالنسب، عندما أتى الهلاك هلك مع قومه وخسر، ولم يمكن لوالده أن يفعل له شيئا، لأن الله قال له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقال له وأهلك إلا من سبق عليه القول، وعاده الله بنجاة أهلهم مع هذا الاستثناء، إلا من سبق عليه القول. مؤمنة صالحة أو في مجتمع الغالب على اتجاهه والاتجاه في الحق وطريق الحق والإيمان والتقوى، هذه نعمة عظيمة، نعمة كبيرة جدا، لأنه يتهيأ للإنسان أن يتجه في اتجاه الصلاح والاستقامة والتقوى بسهولة أكثر من بيئة مختلفة تحاربه على إيمانه، تحاربه على تقوى، تحاربه على استقامته. البعض من الناس قد يعاني في داخل أسرته، أسرته لها اتجاه آخر، فهي تؤذيه، تزعجه، تضغط عليه باستمرار، ويعتبر الثبات في ظل وضع كذلك أمرا عظيما وتوفيقا إلهيا كبيرا. لكن عندما تتهيأ للإنسان الظروف فالمسؤولية عليه أكبر، هي نعمة كبيرة والحجة عليه أكبر والمسؤولية عليه أكبر. لذلك ينبغي أن يحرص الإنسان على اغتنام الفرص إذا كان في مجتمع يتجه في طريق الحق، يتجه في طريق الإيمان.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا بكم في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الكرام، إن الدرس الأساسي الذي أراد الله تعالى أن يرسخه في وجدان الأمة من خلال حادثة الغدير هو مبدأ الولاية، والمراد بها الانتماء والاتباع والطاعة والتسليم لصاحب الولاية. وقد حدد الله تعالى لمن تكون الولاية من قبل يوم الغدير بقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحصرت الآية ولاية الأمر في الله تعالى ورسوله وأمير المؤمنين، الذين اتفق المؤرخون أنه لم يتصدق بخاتمه راكعا أحد غيره. فلم يكن يوم الغدير هو الذي عرفنا بولاية الإمام علي عليه السلام، فالأمر كان قد نزل قبل ذلك بكثير بنص قرآني يظهر امتداد الولاية من عند الله تعالى وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وتعد مسألة الولاية من أهم المسائل، لأن التمسك بها تمسك بأسس الدين وتعاليمه، وهي الطريق الذي حدده الله تعالى لهذه الأمة للنجاة والفلاح. ولذا يقول الله جل وعلا بعد آية الولاية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى مقارنا بين ولايته وولاية الطاغوت بما لا يدع مجالا للشك في عظمة هذا المبدأ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما حذر سبحانه وتعالى من تولي غير من أمر بتوليه، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن مستمعين الأعزاء، نجد أن الله تعالى قد تحدث عن مبدأ الولاية في الإسلام وركز عليه في كثير من الآيات، كما نبه عليه أيضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله بقوله: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام، ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعدائه. ولا عجب في كل هذا الاهتمام والتكريم لهذا المبدأ، فبه قوام الدين وانتظام الأمور. ولذلك جاءت حادثة الغدير لتؤكد هذا المبدأ العظيم وترسخه في وجدان الأمة الإسلامية في ذلك الحشد المهيب، حين أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين فقال في ذلك الجمع: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهنا مستمعين الأحبة يظهر مكانة هذا المبدأ العظيم في ديننا الإسلامي، وأن ولاية أمير المؤمنين هي امتداد لولاية الله تعالى وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الأعزاء، إن لعيد الغدير أدبه الخاص الذي لا زال يتنامى من عقد لآخر، حتى شكل مدرسة من التراث الإسلامي الذي يرسخ مبدأ الولاية في وعي الأمة. وفي هذه الفقرة سنقف مع قصيدة غديرية تنضح بالولاء لأمير المؤمنين كرم الله وجهه، غديريتنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي للشاعر الكبير الكميت بن زيد الأسدي، وهو شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبير بأيامها من شعراء مضر وألسنتها، وكان في أيام بني أمية ولم يدرك الدولة العباسية، وكان معروفا بالتشيع لبني هاشم مشهورا بذلك، وله القصائد المعروفة بالهاشميات وهي من أروع قصائده. وقد سئل معاذ الهراء من أشعر الناس؟ قال أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا بل من الجاهليين. قال امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا فمن الإسلاميين؟ قال الفرزدق وجرير والأخطل والراعي. فقيل له يا أبا محمد ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال ذاك أشعر الأولين والآخرين. وقال الفرزدق للكميت في موقف جرى بينهما أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. للكميت بن زيد أكثر من قصيدة يذكر فيها الغدير، ومن أشهرها قصيدته العينية التي يقول في مطلعها نفى عن عينك الأرق الهجوع وهم يمتري منها الدموع، دخيل في الفؤاد يهيج سقما وحزنا كان من جذل منوعا، وتوكاف الدموع على اكتئاب أحل الدهر موجعه الضلوع، إلى أن قال ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا، ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مبيعا، فلم أبلغ بها لعنا ولكن أساء بذاك أولهم صنيعا، فصار بذاك أقربهم لعدل إلى جور وأحفظهم مضيعا، أضاعوا أمر كائدهم فضلوا وأكومهم لدى الحدثان ريعا، تناسوا حقه وبغوا عليه بلا ترة وكان لهم قريعا، فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا، ألا أف لدهر كنت فيه هدانا طائعا لكم مطيعا، إلى آخر قصيدته الهاشمية التي أبدع فيها وأجاد. ومن ظريف ما يتعلق بهذه القصيدة ما روي عن الكميت بن زيد أنه قال رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في المنام فقال أنشدني قصيدتك العينية، فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي فيها ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع، فقال صلوات الله عليه صدقت، ثم أنشد عليه السلام مشيرا لحال الأمة بعد الغدير ومقررا للكميت ولم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيعا. فلله در الكميت بن زيد ما أعظمه من شاعر وما أجله من محب لأهل البيت عليهم السلام.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الكرام، يطل عيد الغدير على مجتمعنا اليمني في كل عام، وقد أعدوا لاستقباله كل عدة، وكأنه ضيف كريم ينتظر من أول العام، فيحتفلون به كعيد استثنائي له طابعه الديني والاجتماعي والتراثي. فقد ارتبط اليمنيون بهذه المناسبة حتى باتت مناسبة خالدة في التراث الشعبي على مستوى العاصمة، ثم على مستوى المديرية، ثم على مستوى القرية. وقد أصبح الاحتفاء بهذا العيد من أهم العادات والتقاليد التي يحرص عليها الكبار والصغار، ويحضرون لها بمظاهر تفوق كل الأعياد الدينية والوطنية. أعزائنا المستمعين، تتداخل أيام عيد الغدير مع أيام عيد الأضحى، فإذا جاء يوم 18 من ذي الحجة كانت المظاهر العيدية قد بلغت ذروتها. ومن الجدير بالذكر أن يوم الغدير يسمى في بعض المناطق بيوم النشور، والسبب في ذلك أن السكان ينتشرون من مدنهم وقراهم، أي يخرجون منها على شكل جماعات إلى ساحة يجتمع فيها الناس من عدة قرى ومناطق، ويصاحب هذا الخروج ترديد للأهازيج والزوامل الشعبية التي يتغنى فيها المحتفلون بولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما تضرب الطيصان والطبول التي ترافقها رقصات البرع اليمني التي يتوقف معها الناس في محطات متفرقة لمشاهدتها والمشاركة فيها. وفي هذا المسير الجماهيري للمحتفلين تنتظر القبائل المتقدمة للقبائل التي لم تأتي بعد، وتستقبل كل قبيلة القبيلة الأخرى بالمغارد الترحيبية والغديرية، ويشتركون في الرقصات الشعبية، ويصاحب كل ذلك إطلاق النار تعبيرا عن الفرح والسرور بهذا اليوم. ويستمر المحتفلون في مسيرهم إلى ساحات الاحتفال، حيث يستقرون في المكان المحدد لسماع البرنامج الخطابي الذي قد أعد مسبقا، والذي يتناول حادثة الغدير بكل تفاصيلها ومناقب أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما يتضمن الشكر لله تعالى على إكمال الدين وتمام النعمة بهذا اليوم العظيم. أعزائنا المستمعين، إن هذا العيد الجليل يصبح في يوم الغدير محفلا جماهيريا عظيما، حتى إن كثيرا من التجار يستغلونه لبيع بضائعهم، فتتشكل أسواق كبيرة تتزامن مع هذا العيد بالقرب من ساحات الاحتفال، فيقصدها الناس لشراء ما لذ وطاب ليعودوا به إلى أهاليهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. وهناك عادة كان يحرص المحتفلون عليها في هذا اليوم، وهي النصع، تعلم الرماية بالبنادق التي يعتادون على أخذها معهم في هذا المحفل، وتستمر هذه الفعالية إلى وقت الظهر، ثم يعود الناس إلى منازلهم. وقد يستمر الاحتفال بعيد الغدير في بعض المناطق إلى المساء، حيث تقام الولائم لضيافة المحتفلين الوافدين من خارج البلاد التي توجد فيها ساحة الاحتفال، ثم تقام بعد ذلك ندوات غديرية يملأها النشيد الغديري والبرع والحديث عن هذا العيد الجليل. ومهما تحدثنا عن الموروث الشعبي ليوم الغدير، فلن نستطيع أن نجعل الصورة كما هي عليه في الواقع الذي تفوق فيه كل تصور لهذا العيد. وهنا مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في السنة الثالثة للهجرة من شهر شوال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3,000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1,000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي. صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام. لقد خرج المشركون ليثأروا لقتلى بدر، لكن أحلامهم نصفت بوجود علي وأمثاله من فرسان الإسلام. في بداية المشهد خرج حامل لواء المشركين طلحة ابن أبي طلحة وطلب المبارزة، فخرج علي ففلق هامته، ثم حمل لواء المشركين أبو سعيد بن أبي طلحة فأرداه علي قتيلا، ثم حمله أرطأة بن شرحبيل فصرعه علي كذلك. بعد ذلك حمله غلام من بني عبد الدار فأورده علي المهالك. هكذا كانت الجولة الأولى من المعركة، لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر، كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
2: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

لعلي وفي علي، لعلي وفي علي، طيب الله من هلي. هو في الفضل مفرد لامع الذكر ما بلي، وحد الله واقتدى بنبي مبجل، سيفه سيف فارس يبهر الموقف الجلي. كان في العلم آية وكذا في التبتل، في حديث النبي له أثر بين جلي، وكذا فضله أتى في الكتاب المرتل، حبه خالط الحشا وبه القلب ممتلي. يا ندى ماي في الهوى ورفاق التأمل، لا تلوموا متيما قلبه ليس بالخلي، ذاق من عشق حيدر فوق ما في التخيل، لا تجافوه لحظة فهو دون التحمل، وامنحوه ودادكم وادفعوا بالتأول، يوم خم تباركت لحظة للتحول، وقف المصطفى بها وبجمع مجحفل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل، قال هذا وليكم والإمام الذي يلي. هل ترى قال إنه ابن عمي يعني الولي، قلت حاشا محمدا من كلام سبهللي، هديه وحي ربنا في الكتاب المنزل، في الكتاب المنزل.

0: تعاليم الله لنا سبحانه وتعالى. الموالاة لهم نتائجها الخطيرة تمتد إلى كل شؤون حياتنا، وهم يتجهون لاستهدافنا في ذلك وفق سياسة هادفة تهدف إلى تجريدنا من كل عناصر القوة، وإلى إزاحة كل ما له أهمية من الدين في أن نكون أمة مستقلة منيعة عزيزة قوية عصية عليهم، عصية على نفوذهم وسيطرتهم وغير ذلك.
1: وبارك السيد القائد للشعب اليمني والأمة الإسلامية حلول يوم الغدير يوم الولاية، وأشاد بالتفاعل الشعبي لإحياء المناسبة بما تشكله مظاهر الاحتفاء من موروث شعبي أصيل وممتد عبر الأجيال.
0: في هذه المناسبة العظيمة الدينية المباركة، مناسبة الغدير ويوم الولاية، أتوجه إلى شعبنا اليمني المسلم العزيز وإلى كل أمتنا الإسلامية بأطيب التهاني والتبريك. وشعبنا العزيز أحيا هذه المناسبة في هذا اليوم المبارك إحياء عظيما في مختلف المحافظات الحرة، كما يحييها في كل عام، لأنها من المناسبات الدينية الأصيلة ومن الموروث الإيماني، من الموروث الإيماني لشعبنا اليمني المسلم العزيز الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ولذلك فهذه المناسبة ليست طارئة على شعبنا العزيز، بل هو يحييها عبر الأجيال وعلى مدى قرون من الزمن في إطار انتمائه الإيماني الأصيل والراسخ، ويستمر على ذلك باعتبارها مناسبة عظيمة ذات أهمية كبيرة من جوانب متعددة نشير إلى بعض منها. وهو شعب يهتم بالمناسبات الدينية، وفي مقدمتها ذكرى المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات الدينية، يستفيد من عطاء المناسبات في ترسيخ الإيمان الواعي، في الحفاظ على الهوية الإيمانية، ويستفيد منها في مكتسباتها المهمة من الوعي والبصيرة وترسيخ المفاهيم القرآنية الصحيحة والاستفادة من عطائها التربوي وغير ذلك. وكذلك يعطيها أهمية لأنها من التقدير لنعم الله تبارك وتعالى والاعتراف بعظمة دينه جل شأنه وامتن به على عباده، كما قال جل شأنه في القرآن الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
1: يمانية ولائية نبوية هي حشود اليوم في فعاليات إحياء عيد الولاية، بدءا من ساحة بني الحارث التي اجتمع فيها أبناء مديريتي شعوب والثورة. مراسلنا من وسط الحشود في هذا التقرير، وجانب من حشود مديرية معين.

في الساعة ذاتها من الموعد نفسه. جاء اليمانيون والشمس في كبد السماء، أنصارا يجددون البيعة ويرفعون للرسول اليد التي رفعها وأولاها رعايتهم وولاها عليهم. هنا صنعاء بني الحارث منها، وقد اجتمع في ساحة عيد ولايتها أبناء

0: جينات ثلاث: شعوب والثورة وبني الحارث.
1: بارك الله فيكم يا مؤمنين.
0: وفي أجواء ولائية نبوية علوية تشدو مديرية معين بلحن البلاغ النبوي في ساحة ملئت بالاستجابة وفاضت بالبيعة، حضرت بوعيها وواعيتها لا فتى إلا علي ولا أنصارك اليمانين صدقا وتضحية.

0: يوم للناس يصنعه وعيهم، يمتد من الغدير وترتص له أقتاب الأزمنة وصلا بالولي وصلة بالنبي وصلاة عليهما. يأخذ الكرنفال الشعبي طابعه من موروث كل قبيلة يمانية مؤمنة.
1: وهكذا لكل قبيلة ولكل وفد يصل إلى الساحة أسلوبه الخاص، برعته الخاصة، كلماته المتميزة التي تعبر عن الاحتفال بيوم الولاية في هذه الساحة.
0: الاحتفاء شعبي والخروج جماهيري، والمهرجان عفوي ديني برمزيته السياسية والاجتماعية، كما هو الإسلام دين جامع. من المؤمنين موالين صدقوا الرسول، حفظوا الأمانة وأدوا عنه بلاغ الرسالة، أنصارا ما بدلوا ولا حرفوا أو انحرفوا، ولا يجدون في صدورهم حرجا من أمر البلاغ، وقد عصم الله رسوله ويعصم اليوم أنصاره.
1: الأمر الذي يؤمن به كل المسلمين لا يحتفل به إلا اليمنيون، ولا يزالون كذلك من ظهيرة حجة الوداع وحتى يوم ظهور الدين. من ساحة الاحتفال بيوم الولاية في العاصمة صنعاء، يحيى الشامي، المسيرة.
2: امتلأت ساحات مديريات السبعين والصافية والوحدة منذ ساعات الصباح بحشود متدفقة لإحياء عيد الولاية، كما غصت ساحة الاحتشاد في مديريات التحرير وصنعاء القديمة وآزال بالموالين للإمام علي عليه السلام في مشهد احتفالي استثنائي.
3: قبل أن تمتلئ ساحات العاصمة صنعاء في مديريات التحرير وصنعاء القديمة وآزال بالحشود، كانت أصوات الزوامل والأهازيج والمدائح المتوارثة في حب الإمام علي عليه السلام قد سبقتنا إلى المكان.

يترك الأهالي مظهراً من مظاهر الفرحة إلا وجسدوه في ساحة الاحتفاء بيوم ولاية الإمام علي عليه السلام، يوم كمال الدين وتمام النعمة على المسلمين. تتزع رقعة الاحتفالات في مديريات العاصمة صنعاء. شغف الاحتفال بعيد الغدير في ساحة مديريات 70 والوحدة والصافية نظمته الزوامل والقصائد والأهازيج والمدائح المتوارثة في حب الإمام علي عليه السلام. لوحة تراثية تختزل الشخصية اليمنية المرتبطة بتاريخها الإيماني الأصيل وحاضرها الجهادي المشرك.

0: إلى ساحات الاحتفال بيوم ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، ترسيخا لمبدأ الولاية وتجسيدا للهوية الإيمانية.
1: ساحات متعددة جرى فيها الاحتفال بيوم الولاية في محافظة صنعاء، على وقع الطبول ورقصات البرع الشعبية والأهازيج الشعرية، تدفقت الجموع من مختلف القرى والعزل إلى ساحات الاحتفال بمديريات همدان وبني مطر، أفراحهم بالولاء لسيد الأوصياء. تسابقوا في إظهارها خلال احتفالاتهم، جسدوا من خلالها عمق الارتباط برسول رسول الله وفرحتهم بنعمة إكمال الدين.

إلى ذلك تدفقت جموع المحتفلين بيوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام من أبناء مديريات بلاد الروس وصنعاء الجديدة وسنحان إلى ساحات الاحتفال المركزية، أحيوا فيها شعيرة من شعائر الله التي أمر بتبليغها النبي الأكرم في مثل هذا اليوم. وتحت حرارة الشمس جرت الاحتفالات بالأهازيج الشعرية ورقصات البراعم.

0: احتفال أهل اليمن على مر التاريخ بهذه المناسبة يعكس مدى تمسكهم بأمر الولاية الإلهية ومدى رفضهم لولاية الأمر الأمريكية الإسرائيلية.
1: احتفاء شعبنا المميز بهذه المناسبة الدينية الهامة يرسخ مبدأ إسلامي هاما، فيحصنون به أنفسهم من الاختراق ويجسدون من خلاله هويتهم الإيمانية. من مديرية سنحان في محافظة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
2: احتشدت قبائل خولان وبني حشيش وأرحب ونهم إلى 4 ساحات لإحياء يوم الولاية في مشهد يجسد الهوية اليمانية الإيمانية تعبيرا عن الوفاء وثباتا على الموقف في مواجهة الأعداء.
3: تسليما لله وطاعة لرسوله محمد وولاء لأمير المؤمنين علي عليه السلام، اليمن يحيي هذه المناسبة وفي المقدمة قبائل اليمن كجزء من صميم الدين. فإلى الساحات خرجت الحشود القبلية في ساحات خولان ونهم وأرحب وبني عشيش، فبالأهازيج والبرع عبرت خولان 7 القبل التي توافدت من كل صوب إلى هذا المكان عن التمسك بنهج الولاية والثبات على الموقف ومناصرة قضايا الأمة. قبيلة أرحب هي الأخرى توافدت بالموروث التاريخي وبالإيمان إلى ساحة الجامعة لتجديد الولاء لأمير المؤمنين علي وحفيده العلم القائد ولحمل راية الجهاد. نهم هي الأخرى القبيلة الوفية، احتشدت إلى 3 ساحات بمشاعر الإيمان الجلية في تقاسيم الوجدان ولاء وبراء وثباتا في الميدان. ساحة بني حشيش امتلأت بالحشود التي جددت العهود بالثبات على النهج. المظاهر تدعم المشاعر في توثيق هذا الحدث الهام والمفصلي في تاريخ رسالة والإسلام.
4: إذن ليست مناسبة عادية بل لحظة تاريخية تتجدد كل عام، شهادة للرسول على إتمام الدين ووثيقة تتناقلها الأجيال لتوثيق هذا البلاغ: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. من ساحة بني حشيش بمحافظة صنعاء، محمد الجبلي، المسيرة.
2: وبالحضور الواسع والمشاركة الغفيرة احتشدت 4 ساحات مركزية بمديريات مجز وحيدان وساقين ومران ورازح لإحياء يوم الولاية.
5: استجابة للبلاغ الإلهي بإكمال الدين وإتمام النعمة للأمة جمعة بتولي الإمام علي عليه السلام أميرا للمؤمنين وتاجا للموحدين. صوت يجمع ولا يفرق، صداه أهازيج شعبية من كل حدب وصوب إلى ساحة الاحتفال المركزية بصعدة. وعلى العهد الذي لا يزال ثابتاً والنهج المثبت بالوعي والبصيرة، الإمام علي نهج للسائرين على الدرب، والدرب طويل بالجهاد والتضحيات، كل شيء في زوايا المكان بساحة شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي بالمرازم يحاكي واقع أمة استضاءت بنور الله واتبعت أعلام هدايتها وسارت في المشروع القرآني وثقافته، ثقافة التسليم لله. حدد الخيار الحاسم والقاطع، لا رجعة في المسائل الدينية ولا استنقاص منها، إيمان بالكتاب كله واتباع له، كل خطوة محسوبة للإنسان شرفا بالرقي والسمو مع الله. خلاصة المشهد في الاحتفال الكبير والجامع ليوم الولاية بمديرية رازح الحدودية.
6: الله أكبر.
5: خبير له رسالة، وكل رسالة لها معنى. الإجماع على الموقف الحق فرحة عامة وسعادة غامرة يزينها المكان وتتزين به، وقد أتوا إليه من بعض مناطق مديرية مجز وشمال مديرية سحار في ساحة الغدير بمدينة ضحيان. وفي مشهد لافت لا يغيب الحب أو يذبل الولاء للإمام علي يختصره هذا الحاج الذي لم يترك مشهد الاحتفال في أواخر عمره. إيجاز الموقف الامتثال والاتباع لله في الرسالة الإلهية والولاء لأولياء الله والبراءة من أعدائه.
6: في مرحلة التطبيع والهرولة للولاء لأعداء الله، لا زالت بوارق الأمل في اليمن هنا بالتمسك والتولي والاتباع والتسليم والانقياد لأوامر الله ورسوله بولاية الإمام علي عليه السلام. هذا المشهد في محافظة صعدة واحد من آلاف المشاهد في اليمن في هذا اليوم، يوم ولاية الإمام علي عليه السلام. يا حشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
2: إذن بالعودة إلى محافظة صنعاء التي أحيت الذكرى العظيمة في يوم الولاية، مديريات كل من الحيمتين الداخلية والخارجية ومناخة وصعفان.
7: بعد ليل أضاء فيه سماوات قراهم بالألعاب النارية، إذا بصبيحة 18 من ذي الحجة حج الولائي، ضجت بوفود حجيجه الأنصار ساحات غديرية. الحيمة الخارجية في رحاب ترحيبها بالذكرى الرسالية العظمى وفي عيد إحيائها للمبدأ الإلهي العظيم، جددت لله ورسوله وأمير المؤمنين إعلان ولائها، وصدحت إلى طاغوت العصر أمريكا وإسرائيل ببلاغ عدائها وبرائها. الحيمة الداخلية خرجت حشود أوسها إلى العديد من ساحات خزرجها، فرائحية المشاعر عكست بأجمل الصور ولائية المشاهد. توحدت على ذات المسار قلوب المحتفين بعيد الأعياد، واصطفت على ذات مشهدية الغدير كتائب المتولين للكرار عهدا تدوى منهم بصوت موحد لغزة بالنصرة وللأمة بوعد الآخرة وللصهيونية وحركة النفاق بالهزيمة والخسارة. في مناخة تقاطرت وجود المحتفين بالولاية من كل حي وحارة، تنافست في الجمع مظاهر فرح المؤمنين بعيد أميرهم، وتشكلت في الحشد صور امتداد خم في مسيرهم، وبين يدي أمير المؤمنين تعددت كلمات من أحب واتبع وتولى. أحيت صعفان يوم الولاية بقلوب شغوفة بعلي قائدا وهاديا، خرجت مواكب أهلها فرحا بنعمة الله التي تم

0: وتحشد نفير رجالها شكرا لدين الله الذي اكتمل، واصطفت سيوف من يتولون الله ورسوله تأتم بذي الفقار في المواجهة، وتنوعت فقرات عيدهم تستحضر شمائل الكرار. يقتبسون من مناقبه عدة للطريق، وزاد للمسير، وغزة نصب العيون ووجع القلوب. من غدير خم إلى غزة هاشم، مسيرة مباشرة ليمن الطوفان والقرآن والرسول الأعظم. وشعب لا تزيده المناسبة الدينية إلا زادا للطريق وعدة للصراع ووعيا في المعترك. ومن محطة يوم الولاية تتوضح معالم سائر الدرب، وتتزكى نفوس طليعة الوعد، وبعلي ما أقرب الأمة من نصرها لو أرادت فتح خيبر وفلق مرحب.
1: وفرحا بذكرى عيد الغدير الأغر يوم الولاية، أقيمت في محافظة الحديدة فعاليات فرائحية من وحي المناسبة العظيمة.
2: في ذكرى عيد الولاية وتحت شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أحيت محافظة الحديدة في أكثر من منطقة فعاليات فرائحية بعيد الغدير الأصم. البداية من مديرية الضحي التي أحيت المناسبة بفعالية حاشدة برعاية مستشفى الضحي الريفي، تأكيدا على التمسك بولاية الإمام علي عليه السلام ونهجه القرآني.
3: لبيك يا علي، لبيك يا علي.
2: وأحيت قبائل عزلة المجاملة التابعة لمديرية بيت الفقيه الذكرى العطرة بوقفة ومهرجان كرنفالي حاشد، عبر المحتشدون فيهما عن صدق التولي للإمام علي عليه السلام والسير على نهجه في إرساء العدل ومقارعة الطغاة والمستكبرين. كما شهدت مديرية بيت الفقيه أمسية بالمناسبة أكدت أهمية الولاية في تحقيق العزة والكرامة للأمة وتحريرها من الوصاية الأجنبية والهيمنة الخارجية. وإلى مديرية القناوس التي شهدت احتفالا شعبيا فرحا وابتهاجا بعيد الغدير، أكد المشاركون فيه العلاقة الوطيدة التي تربط اليمنيين بالإمام علي عليه السلام. كما شهدت مدينة العلم والعلماء زبيد أمسية بالمناسبة إحياء لعيد الغدير، ليؤكد أبناء المدينة أهمية إحياء يوم الولاية في واقع الأمة للاستفادة من ترسيخ مفهوم التولي. وكانت سماء الحديدة قد تزينت بالألعاب النارية والمفرقعات كمظهر عبر فيه أبناء تهامة عن فرحتهم وسرورهم بإحياء ذكرى عيد الغدير للإمام علي عليه السلام. كما شهدت مديريات المحافظة إطلاق الألعاب النارية تأكيدا على ابتهاج الجميع بإكمال الدين وإتمام النعمة. من محافظة الحديدة أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
1: واحتفت محافظة إب بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب وعدد من الساحات.
4: في يوم الولاية تحولت محافظة إب إلى لوحة إيمانية نابضة بالفرح والابتهاج. اكتظت ساحاتها بمظاهر البهجة احتفاء بيوم كمال الدين وتمام النعمة في مشهد عكس المكانة الراسخة لهذه المناسبة في الذاكرة الإيمانية لأبناء المحافظة، حيث توافدت الحشود إلى ساحة الرسول الأعظم بمدينة إب لإحياء هذه المناسبة المباركة التي تمثل محطة لترسيخ الوعي القرآني وتعزيز الارتباط بمنهج الحق الذي أراده الله للأمة. ارتفعت الأهازيج والزوامل الشعبية في أجواء مفعمة بالسرور، بينما ازدانت الساحة بألوان الفرح ومظاهر البهجة في تجسيد للمكانة العظيمة التي يحتلها يوم الولاية باعتباره مناسبة للتعبير عن الفرح بفضل الله ورحمته واستحضار معاني العزة والاستقلال والثبات التي تمثلها الولاية في مسيرة الأمة. لم تقتصر مظاهر الاحتفاء على مركز المحافظة بل امتدت إلى مختلف المديريات، حيث شهدت ساحة العدين مسيرة شعبية لمديريات العدين وحزم العدين ومذيخرة وسط أجواء احتفالية جسدت الحضور الجماهيري اللافت لهذه المناسبة المباركة والاعتزاز بهذه النعمة الإلهية التي تمثل صلة متجددة بهدى الله وتوجيهاته ومنطلقا لترسيخ الهوية الإيمانية والتحصين من مشاريع الهيمنة والتبعية.
5: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
4: كما شهدت مديرية يريم خروجا شعبيا فرائحيا، فيما شهدت مديرية الرضمة خروجا مماثلا. إلى ذلك شهدت مديريتا السدة والنادرة خروجا فرائحيا ابتهاجا بيوم الولاية، ارتسمت خلالها مشاهد الفرح الواسع والابتهاج الغامر بإحياء هذه الذكرى في صورة عكست عمق ارتباط المجتمع بهذه المناسبة المباركة وما تحمله من دلالات إيمانية ورسالية تعزز البصيرة والوعي وتؤكد أهمية التمسك بالنهج القرآني في مواجهة التحديات ومشاريع التبعية والخضوع للأعداء.

0: ذكرى يوم الولاية مناسبة إيمانية جامعة تتجدد معها مشاعر الفرح والاعتزاز بنعمة الله العظمى، ومحطة لترسيخ الوعي والبصيرة وتعزيز الهوية الإيمانية بما يحفظ للأمة استقلالها وعزتها ويجعلها أكثر تمسكا بمسؤولياتها تجاه قضاياها الكبرى. من مدينة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
1: أحيا أبناء محافظة تعز ذكرى عيد الولاية بمسيرات شعبية حاشدة وكرنفالات ضوئية زينت سماء المحافظة.

من مساءات زينت سماءها البهجة بتعز البارحة احتفالا بذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، وفيها انطلقت شلالات الضوء لترسم لوحة تجسد عظمة المناسبة وصاحبها عليه السلام. إلى صباح أغر رسمت فيه الحشود الغفيرة التي احتشدت في 13 ساحة بمحافظة تعز اليوم لوحة وفاء يماني أصيل يتجدد كل عام.

0: عزية وخدير وشرع بالرونة، احتشاد يؤكد اليمانيون من خلاله ارتباطهم التاريخي بالإمام علي وأعلام الهدى عليهم السلام، قولا واحدا ونهجا ثابتا تعبر عنه مواقف اليمن قيادة وشعبا إزاء كل طواغيت العصر.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي.
0: صالة وشرع بالسلام وماوية ومقبنة وجبل حبشي تأكيد على المبادئ والقيم الإيمانية التي سار عليها الإمام علي عليه السلام وما أحوجنا إليها في هذا الزمان. حيفان وسامع والصلو وصبر الموادم والمصراخ والمواسط، وحدة الصف المقاوم في وجه العدوان الآثم على الأمة تجسيدا لنهج الإمام علي عليه السلام ومواجهة للخطر الكبير المحدق بالأمة والعالم بلا استثناء.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك.
0: في ذكرى اكتمال النعمة الإلهية شعب الإيمان والحكمة يحتفل، وعنوان فرحته علي الإمام الوصي وباب مدينة علم النبي، نتولاه ونبرأ إلى الله من أعدائه، وحقيق أن لا يحبه إلا نحن ولا يبغضه إلا هم. من محافظة تعز فضل النهاري المسيرة.
2: وفي البيضاء جدد الأباة ولاية الحق للإمام علي عليه السلام، وأكدوا أن لا رفعة للأمة إلا برفع اليد التي رفعها الرسول الأكرم.
3: إقراراً بالبلاغ النبوي وشكراً لله على إكمال الدين وإتمام النعمة، واعترافاً بفضل الهداية، تحتفي بيضاء الولاء بيوم الولاية في ثلاث ساحات علوية متمسكة بالحق وبمن يدور معه حيثما دار، ويجدد أبناؤها الأحرار العهد لعلي الكرار وصي الرسول المختار، مؤكدين بكل عزم وإصرار استمرار الثبات ومواجهة الطغاة المجرمين.

ساحة مربع رداع، وهؤلاء هم العاشقون لمن مع القرآن والقرآن معه، وفي اندفاع الحشود المحبة وتوافد الجمع الموالية وصد الهتافات المدوية وهيبة القبضات المرفوعة تتجلى حقيقة راسخة ما زادتها السنون والأحداث والمؤامرات إلا صدقا ويقينا، ولا ينصرن الله من ينصره.

ومن ساحة مربع البيضاء جدد الحيدريون الولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وبوعي راسخ وثقة لا تتزعزع بوانصر من نصره واخذل من خذله، تأكيد أن الولاية مبدأ إلهي قرآني وخيار إيمان وهوية لا يقبل التفريط ولا التبديل.

0: ومن ساحة المربع الأوسط انطلقت الرسائل واضحة، ولاية الإمام علي عليه السلام ولاية لله ولرسوله وحق لا غبار عليه، أما غيرها فتول للطغاة والمستكبرين المفسدين في الأرض.
1: ثلاث ساحات ورسالة واحدة، هذه الحشود ليست للاحتفاء بمناسبة فحسب، بل أمة تجدد العهد والولاء للإمام علي عليه السلام. من محافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
2: وشهدت مختلف مديريات محافظة صعدة فعاليات مركزية بمناسبة ذكرى الولاية كتعبير صادق عن عمق الارتباط بالنهج القرآني المحمدي والآل الأعلام في مواجهة التحدي.
3: هذه مديريات ومناطق. صعدة في عيد الغدير في مديرية الشداء، مديرية الحشوة لأبناء مديرية منبه والمناطق الغربية بمديرية ميز. ساحة لأبناء منطقة دويب بحيدان، ساحة في مديرية غمر، ساحتان في بني سعد وغافرة بمديرية الظاهر، وفي مديرية بني بحر ساحة مركزية في الجمعة وأخرى بعلم. وأكد المشاركون في الساحات أن مبدأ الولاء لله والرسول والإمام علي ضمانة من الوقوع في حبائل الصهيونية وتحرر من التبعية للأعداء. لا يقتصر يوم الولاية في الذاكرة اليمنية على كونه مناسبة عابرة، بل هو تجديد سنوي للهوية الثقافية والدينية وطريق نحو الانتصار لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها فلسطين وغدسات. من محافظة صعدة، محمد الحمران، المسيرة.
2: وإلى ساحة مدينة حجة تجمعت مديريات المدينة وطوقها ريف حجة ومبين وشرس لإحياء يوم الولاية وتأكيد الثبات على المبادئ المنبثقة عنها، بالإضافة إلى ساحات عدة في مديريات كحلان عفار والمغربة وبني العوام والشغادرة ووضرة.
4: من كل صوب تقاتل المؤمنون. من ريف حجة وشرس وكحلان ومبين راجلين وركبانا للاحتفال بكمال الدين وتمام النعمة بالتولي الصادق لله ورسوله والإمام علي.

0: ساحات أخرى في مديريات بني العوام والمغربة ووضرة والشغادرة جدد فيها المؤمنون عهدهم بالتولي الصادق لله ورسوله والإمام علي عليه السلام، وأكدوا ثبات الموقف النابع من مبدأ الولاية في مقارعة الظالمين ونصرة المستضعفين. تغص ساحة الاحتفال بالجموع، وعلى قلب رجل واحد يجددون العهد والولاء.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: تختلف طرائق التعبير ووسائل إظهار الفرح بين الأهازيج الشعبية وأصوات الطبول، وتضج المنصة نثرا وشعرا وإنشادا.

0: إنه وعيد الأعياد الذي يفخر فيه أهل اليمن بتوليهم الصادق وثباتهم على مبدأ قرآني ميزهم بنصرة المستضعفين والدفاع عن الدين في مواجهة الطغيان.
1: لبيك يا علي، لبيك يا علي، لبيك يا علي.
2: هنا في ساحة مدينة حجة يرسخ القوم هويتهم الوطنية المرتبطة بالإمام علي عليه السلام كحصن يمنعهم ممن زلق فيه غيرهم ويعطيهم القدرة على مواجهة طغاة الأرض وحماية الدين والمقدسات. من ساحة مدينة حجة، عبد السلام جحاف، قناة المسيرة.
3: احتفل أبناء مديريات تهامة وعاهم في محافظة حجة بذكرى عيد ولاية الإمام علي عليه السلام بهازيجة شعبية وفعاليات ثقافية عبرت عن عظمة الذكرى وصاحبها عليه السلام.

بالألعاب النارية والأهازيج الشعبية ينبلج يوم الغدير الأغر مكللا بنور الولاية لأمير المؤمنين علي عليه السلام. هذا مشهد لإحياء عيد الولاية في مديرية وشحح بساحة شعلل، يعظم الولاء لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام.

وفي مديرية مجتبى وخيران المحرة، ومعهم أبناء عزلة عاهم. أقيمت فعالية مركزية احتفاء بيوم الولاية، وفيها أكد المحتفلون جهوزية الشعب اليمني لمواجهة أعداء الله على نهج الإمام علي عليه السلام، مؤكدين الولاء المطلق لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام. واحتفى أبناء مديرية عبس ومعهم أبناء مديرية حيران وحرض وميدي في عيد الأعياد بذكرى الولاية، مؤكدين التمسك بمبدأ الولاية باعتباره الضمانة الحقيقية لصون الأمة من التبعية لأعدائها.

وبالأهازيج الشعبية خرج أبناء مديرية كشر محتفين بعيد الولاية، مؤكدين أن ولاية الإمام علي عليه السلام امتداد لولاية الله ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم، وأنها الحصن الحصين للأمة من الخضوع لأعدائها

0: أبناء مديرية جارة وبكيل المير المناسبة بفعاليات ثقافية وخطابية تطرقت إلى عظمة هذه المناسبة وما تحققه للأمة من عزة ونصر على أعدائها الذين يسعون في الأرض فسادا. ونظمت فعاليات ثقافية في مديريات أسلم وقفل شمر وقعيدنة أكد الجميع من خلالها أن المواقف المشرفة للشعب اليمني في نصرة المستضعفين ومواجهته للأعداء المستكبرين هي ثمرة من ثمار التولي لله ولرسوله والإمام علي وأعلام الهدى والدين. بهذه الأهازيج الشعبية والأتراح والأفراح يحيي الشعب اليمني في محافظة حجة وفي سائر اليمن هذه المناسبة العظيمة عيد الغدير الأغر متولين الله ورسوله والإمام علي عليه السلام. من ساحة شعلل بمديرية وشحى وليد المطهر المسيرة.
1: أحيا أبناء محافظة ريما يوم الولاية بفعاليات فرائحية جسدت روح التولي للإمام علي عليه السلام.
2: هذه محافظة ريمة تعلن الولاء وتجدد البيعة للإمام علي عليه السلام، ومع إشراقة شمس 18 من ذي الحجة توافد أبناؤها من مختلف قراها وعزلها معلنين الولاء مجددين البيعة للإمام علي عليه السلام كمشروع هداية للأمة يسمو بها في سلم العزة والكرامة. وإلى ساحتهم في ربوع بني خولي توافد رجال مديرية بلاد الطعام حاملين راية الجهاد مجددين البيعة لمن أمر الله بولايته بعد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كمبدأ إيماني قرآني يجسد معالم الدين الحنيف. واحتشد أبناء مديرية السلفية فرحين مستبشرين بعيد الولاية كمناسبة إيمانية تجسد مدى ارتباط اليمنيين بالله ورسوله والإمام علي عليه السلام بروحية قرآنية تعبر عن ارتباط الأنصار بعلي الكرار منذ فجر الرسالة. وهذه مديرية مزهر الإباء والفداء تحتشد في فعالية ومهرجان كرنفالي فرحا بعيد إكمال النعمة وإتمام الدين مؤكدين أن لا استقامة للأمة ولا عزة ولا كرامة إلا بالتولي الصادق لمن أمر الله بتوليهم ونصرتهم. ومن عمق أواصر البيعة العلوية وعلى نهج الأنصار أحفاد الأشتر المغوار أحيا أبناء مديرية الجعفرية عيد الولاية بفعالية جماهيرية أكدت أن الموقف المشرف والشجاع للشعب اليمني هو ثمرة واضحة ومباشرة للتمسك بعهد الولاية والنهج القرآني الأصيل. ومن عمق تاريخها الإيماني احتشدت كسمة في هذه الفعالية الجماهيرية إحياء لعيد الولاية بفعالية أكدت أهمية تحرك الأمة وفق المسار الرسالي حتى تتحصن من التبعية لليهود والنصارى وأعوانهم. وبهويتهم الإيمانية المتجذرة من الأنصار احتشد أبناء بني الضبيبي في عيد الولاية مستلهمين روحية الانتماء لآل بيت النبوة من خلال تولي الإمام الكرار فاتح خيبر ومزلزل قوى الاستكبار مجددين ولاءهم للسيد القائد في مواجهة اليهود الصهاينة.
3: في يومك ما اكمال الدين وإتمام النعمة. يجدد اليمنيون بيعتهم لمن والله الله على هذه الأمة. ومن عمق إرثهم الإيماني كتاريخ قرآني تحيي محافظة ريما عيد الولاء كتحصيل للأمة من هيمنة اليهود وأدوات النفاق في مواجهة قوى الاستكبار. من محافظة ريما عطف المرشدي المسيرة.
1: أكد أبناء محافظة المحويت في ذكرى الولاية في ساحات مختلفة التمسك بمبدأ الولاية الإلهية لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام.
4: من عمق إيمانهم وهويتهم أحيا أبناء محافظة المحويت ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في عدد من المديريات

0: البداية من مديرية الرجم التي أقبلت بقبائلها أفواجا رافعة يد الإمام علي عليه السلام، معلنة تسليمها بولايته، وخلف فرحتهم بإعلان ولايته نهج ومواقف ضد طغاة العصر أمريكا وإسرائيل. الطويلة بحشدها وبحبها لنبيها أقبلت بنفير تملأه الفرحة بمنة الله وفضله ورحمته، بإيمان واع يبدأ بالولاء لمن أمر الله بتوليه ويمتد لشؤون الحياة ومواجهة العدو ومخططاته. شبام كوكبان ورجالها أقبلوا في يوم بلاغ الولاية للبشرية بحشود تزمجر بأهازيجها وزواملها، تؤكد التمسك بمبدأ الولاية بمفهومها القرآني لنيل العزة والكرامة والحرية والوقوف ضد الطغاة والمستكبرين. إلى مدينة المحويت وساحتها احتشدت قبائلها ملبية مجددة مناصرة لتجدد الولاء وترسخه إيمانا ووعيا وواقعا ملموسا في الميدان.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: جبل المحويت في يوم مشهود احتفت بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام، في فرحتهم وتفاصيل بهجتهم اعتراف بفضل الله ورحمته وارتباط بالحق وأهله وبراءة من الباطل وأهله. وفي جبال ملحان وإلى مركز المديرية احتشدت قبائلها لتؤكد بإحيائها للمناسبة الإيمانية الكبرى، تمسكها بالولاية الإلهية لترسيخ الدين بأصالته لاستقامة الحياة في واقع الأمة. في مشهد الفرحة وتفاصيل البهجة وخلف تفاصيل إحياء الشعب لذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام، مواقف عزة انعدمت في واقع الأمة وما أكثرها في واقع الشعب، وبين الواقع والوقائع والشواهد يكمن الحل للأمة في رفع اليد التي رفعها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
2: في مشهد إيماني مهيب أحيت محافظة الضالع ذكرى يوم الولاية في ثلاث ساحات بدمت وقعطبة والحشاء.

في ملعب الأسدي بمدينة دمت احتشد أبناء مديريتي دمت وجبن في فعالية جماهيرية أكدت أن يوم الولاية مناسبة لترسيخ الهوية الإيمانية وتجديد الارتباط بالمنهج الإلهي في مسيرة الأمة. ورددت الحشود الزوامل والأهازيج الشعبية تعبيرا عن الفرحة بفضل الله ورحمته بإكمال نعمته.

0: وفي الملعب الرياضي بقرين الفهد بمدينة قعطبة أكدت الحشود المشاركة في إحياء هذه المناسبة المباركة أن الولاية حصن للأمة يحميها من الذل والتبعية ويعزز قدرتها على مواجهة التضليل والاختراق، كما أكدت أن نصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية تمثل امتدادا طبيعيا للولاء لله ورسوله والمؤمنين. أما في مركز مديرية الحشا بظوران فقد شهدت الساحة حضورا جماهيريا لافتا عبر عن عمق ارتباط أبناء المديرية بهذه المناسبة التي تعد محطة للوعي والبصيرة، وتعالت أصوات الزوامل والهتافات المؤكدة أن الولاية وعي يحدد الموقف من الأعداء ويميز بين مشروع الحق ومشاريع الهيمنة والاستكبار. الضالع في يوم الولاية تجدد عهدها مع الله ورسوله والمؤمنين، وتؤكد أن الولاية ليست مناسبة عابرة بل هي مشروع وعي للأمة يحصنها من مشاريع الهيمنة والإخضاع. ومن دمت وجبا إلى قعطبة والحشا حيث بعثت الجماهير رسالة واضحة مفادها أن التمسك بولاية الله ورسوله والمؤمنين هو طريق القوة والثبات والتحرر من التبعية وتجديد دائم للعهد على نصرة الحق وقضايا الأمة ومواجهة مشاريع الهيمنة والطغيان. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
1: أقيمت في محافظة ذمار العديد من الفعاليات والمهرجانات احتفاء بعيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم إكمال الدين وإتمام النعمة.

بمظاهر الفرحة والبهجة وبالزوامل الشعبية والبراء الشعبي عبر أبناء مديرية ذمار عن فرحهم بعيد الولاية يوم إتمام الدين وكمال النعمة الإلهية.

0: جبل الشرق أقيمت فعالية ومهرجان احتفائي عبر المشاركون فيه عن تمسكهم بهويتهم الإيمانية التي ستبقى ثابتة وراسخة رغم محاولات الأعداء صرفهم عن النهج القوي. وبالمثل في مديرية ظوران أنس التي عبر أبناؤها عن ولائهم الصادق للإمام علي عليه السلام، وأكدت قبائل جهران تمسكها بالولاية الإلهية التي أمر الله بها في كتابه الكريم والتي تمثل الحصانة والمخرج من التبعية والولاية لليهود والنصارى. وفي ذكرى يوم الولاية عبرت قبائل المنار عن تمسكها بولاية الصادقين باعتبارها الحل والمخرج للواقع المخزي والمهين الذي تعيشه الأمة، وجددت موقفها أمام الله بالتحرك لنصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين. وأكدت قبائل عتمة خلال فعالية ومهرجان شعبي وقوفهم إلى جانب محور الجهاد والمقاومة لمواجهة مشاريع اليهود الصهاينة والأمريكان الذين يسعون في الأرض فسادا. إلى ذلك احتفت مديرية الحدا بمهرجان فرائحي في زراجة وآخر في قاع الصهيب. وبالمثل أعلنت قبائل عنس ولاها لله ولرسوله والإمام علي بمهرجان أقيم في شقب وآخر في قرية مرصبة، وأقيمت فعالية في مديرية ميفعة عنس وأخرى لقبائل مديرية مغرب عنس. فيما أقيمت فعالية ومهرجان لقبائل وصاب العالي وفعالية ومهرجان لقبائل المربع الشرقي في مديرية وصاب السافل وفعالية أخرى في المربع الغربي في المديرية ذاتها. إن باب خيبر هذا العصر يحتاج إلى ضربة علي بسيفه ذي الفقار، وإذا أرادت الأمة أن تتحرر من ذلها وخنوعها وصمتها فما عليها إلا أن تتولى الصادقين الذين تحركوا على خطى الإمام الكرار الذي جاهد الكفار والمنافقين. شرفت يا رحبي المسيرة دمى.
1: شهدت محافظة مأرب احتفالات واسعة بيوم الولاية تجديدا للولاء واحتفاء بإتمام النعمة وإكمال الدين بولاية الكرار عليه السلام.
2: حشود غفيرة في محافظة مأرب تجدد الولاء وتكرس الاحتفاء بيوم الولاية في ساحة مديرية الجوبة. احتفى الجميع هنا مؤكدين أن هذا اليوم العظيم محطة لنصرة قضايا الأمة وتعزيز الوعي ومواجهة التضليل وترسيخ الاستقلال في القرار والموقف. أما صرواح الإباء والصمود فقد أحيت المناسبة بفعالية أكدت أن هذه المناسبة محطة إسلامية لتصحيح ما أصاب الأمة من وهن وضعف واستكانة.

0: وأقيمت في مديرية مجزر فعالية خطابية بالمناسبة لأبناء مديرية المربع الشمالي، أكدت ضرورة التمسك بالنهج الرباني في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة من قبل أعدائها والهادفة إلى طمس الهوية الإيمانية. وفي مديريتي حريب الكراميش وبدبدة، في احتفالين منفصلين احتفل الجميع هنا بإتمام النعمة وإكمال الدين بولاية الكرار، ومنها يستلهمون مواجهة الطغيان ورفض الخنوع للأعداء، مؤكدين أن مبدأ الولاية يشكل حماية للأمة من توليها لليهود والنصارى. أبناء مديريات ماهلية والعبدية ورحبة وجبل مراد في فعاليات منفصلة يفاخرون بالسير في درب الولاية، ويؤكدون أن إحياء هذه المناسبة العظيمة يعزز ارتباط الشعب اليمني بولاية الإمام علي عليه السلام، محذرين من مسارعة صهاينة العرب نحو التطبيع والولاء للعدو الصهيوني. يوم الولاية ليس مناسبة احتفالية فحسب، بل محطة لبناء الوعي القرآني وترسيخ الهوية الإيمانية وتجديد الموقف من أعداء الأمة وربط الناس بمبدأ الولاية كضمانة للاستقامة والعزة والاستقلال. من محافظة مأرب عبد الله السقاف، المسيرة.
1: أقيمت في محافظة الجوف احتفالات واسعة بذكرى ولاية الإمام علي عليه السلام.
2: في يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام شهدت محافظة الجوف احتفالات فرائحية عبرت عن العلاقة الكبيرة التي تربط أبناء محافظة الجوف بهويتهم الإيمانية والدينية.
3: والولاء لله ومحمد وعلى نجتمع يوم،
2: حيث شهدت مدينة الحزم فعالية كبيرة ضمت أبناء مدينة الحزم ومديرية السيل والغيل ومديرية الخلق والمصلوب، حيث كان الحضور في الحزم مميزا، وعبر الحاضرون فيه عن فرحتهم بيوم إكمال الدين وإتمام

السابقون من أبناء الزاهر والمطمة والمتون. كان لهم حضور بارز ومشرف، هو الأكبر من نوعه في محافظة الجوف، في نقطة بن شهاب محور التقاء الثلاث المديريات، والتي أحيت مناسبة الغدير بشكل لم يعهده الجوف من قبل.

أبناء منطقة المرانة استقبلوا ضيوف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في المنطقة، والذين توافدوا إليها من مختلف المديريات من برط رجوزة وبرط العنان ورحوب والمراشي والحميدات، حيث شهد ساحة المرانة حضورا لافتا ومميزا وغير مسبوق. أبناء مذاب ووادي سفيان حضروا مع إخوانهم من أبناء المراشي إلى ساحة المرانة.

0: ولاية الإمام علي جدد أبناء الجوف في مختلف ساحاتهم انتماءهم للمدرسة الإيمانية العلوية قولا وعملا وواقعا ملموسا في الحياة العملية، رافضين الوصاية مؤكدين ألا ولاية إلا لله ولا تسليم إلا لرسول الله ولا اتباع واقتداء واهتداء إلا بمن ولاه الله ورسوله.
1: محافظة الجوف في ثلاث ساحات احتشدت بقبضها وقضيبها وخرجت بجميع أبنائها بدا من ساحة الحزم المركزي محافظة الجوف مرورا لساحة بن شهاب وسط الجوف وصولا إلى المرانة والتي ضمت مديريات الجوف الأعلى، وهنا تجدد هذه الحشود وهذه الجماهير ولاها لله ولرسوله وللذين آمنوا لتحظى بما أكده الله في القرآن، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من ساحة المرانة في الجوف الأعلى محمد النوعة المسيرة.
2: أحيت محافظة عمران عيد الغدير بزخم شعبي يؤكد ارتباط أبناء المحافظة بالإمام علي عليه السلام.
3: عمران في يوم الغدير تصدق حديث البشير النذير. البداية من مركز المحافظة في ميدان تقاطرت إليه الوفود بزوامل التولي ومظاهر التجلي بحب علي الكرار، وهنا مديرية الجبل أقبلت وفودها برايات الولاء لفاتح خيبر بالسير على نهجه جهادا وتضحية وعطاء. أبناء مديرية عيال سريح ولأجيال متعاقبة لم يهنوا يوما في الاحتفال بالغدير، ولاء للكرار كبير وجهاد ونفير. وإلى مديرية ثلاء حيث الصدق والوفاء في تلبية وصية خاتم الأنبياء يحفظون العهد والوعد ولو طارت الهامات وتخضبت اللحى. وغير بعيد أحيا أبناء مديرية مسور عيد الولاية بعادات تناقلها الأحفاد عن الأجداد تمسكا منهم بالهداية والرشاد. وتحركت قبائل مديرية ريدة إلى ساحة الولاية مستجيبة لله ولرسوله في التولي لقسيم الجنة والنار سلام الله عليه. الله أكبر. واحتفت مديرية ذيبين بغدير المؤمنين في ساحتين.

0: بعهود الولاء لأمير المؤمنين ومن بعده للأعلام المجاهدين. وأحيت مديرية القفلة عيد الغدير في ساحتي الظاهر والغارب، حيث أشرقت الولاية الإلهية وغربت ولاية أمريكا وإسرائيل. وجاءت احتفالية عيد الغدير بمديرية العشة جامعة للجميع، تأكيدا على ارتباط المناسبة بالفلاح عاجله وآجله. وتوافدت حشود مديرية السود إلى ساحة الغدير بعهود الارتباط العملي بأمير المؤمنين جهادا ضد أعداء الأمة والبشرية. ولم تغب مديرية السودة عن المشهد، ولها مع الوصي موعد لرفع راية الدين والذود عن المستضعفين. وهنا القبيلة بمديرية صوير، صغيرها وكبيرها يتوافدون لإعلان الولاية وتصديقه حديثا وآية. أبناء مديرية بكيل السوات في إحيائهم لغديرهم أكدوا أن الولاية ليست ذكرى عابرة، بل محطة لترسيخ الهوية وتعزيز استقامة الأمة وحمايتها من مشاريع الأعداء. عمران بغديرها تنافس ذاتها في حب الإمام علي، وهي في يوم الولاية كوكب دري، ليله مشرق ونهاره متألق، يكشف الحد الفاصل بين الانتماء والارتماء. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
1: أحيا أبناء مديرية سفيان بمحافظة عمران عيد الولاية بفعاليات جمعت أبناء المديرية في ساحة واحدة، جددوا من خلالها الولاية لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام.

0: على وقع الغدير وهدير الحشود التي توافدت من مدينة وقرى وعزل مديرية سفيان بمحافظة عمران. اكتست ساحة الإمام القاسم بمنطقة عيان حلة استثنائية، وهي تستقبل أبناء القبائل المحتشدين لإحياء ذكرى عيد الولاية، في مشهد امتزجت فيه هيبة المكان بعظمة المناسبة، وتحولت فيه الساحة إلى فضاء يعج بالإيمان وفرح إتمام الدين. ومثل الحضور الحاشد لأبناء مديرية سفيان تعبيرا حيا عن وعي مجتمع يرى في الغدير محطة لاستحضار معاني الهداية والقيادة والالتزام بالنهج الإلهي الذي يحفظ للأمة هويتها ويصون مسيرتها من الضياع والانحراف. هكذا بدت ساحة الإمام القاسم في عيان، ساحة غصت بأبناء المديرية وامتلأت بالفرح.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
12: في ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، نتذكر العظمة الإنسانية وسمو الذي تحلى به الإمام علي، والقيم والمبادئ العالية في هذه الشخصية المميزة في تاريخ الإنسانية كلها. يوم الولاية، عيد الغدير المبارك، يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.

0: وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

سلام على عشاق أمير المؤمنين علي عليه السلام وهم في جبهات الشجاعة والإقدام. سلام على جيش الإمام علي وهم يرفعون رايته لينكسوا رايات أمريكا الشيطانية وأذناب اليهود ويمرغوا أنوفهم. سلام على جند إمام المتقين حيث يذيقون أولياء الشيطان وعملاء أمريكا ألوان الموت. سلام عليهم وهم يضربون بسيف علي ويحملون شجاعة علي ويقاتلون أعداء الله ورسوله والإمام علي. سلام عليكم أيتها الجبال الشماء، أيها العلويون في شجاعتكم وفي عظمتكم وفي مبادئكم وفي أخلاقكم. غديركم نصر مبارك، ولاء وانتماء، اتباع واقتداء.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن لبرنامج يوم الولاية مع محمد النعمي وزكريا الشرعي.
1: قولوا لأمريكا بأن أمة وقيادة رب السماء والله، إن بايع الأعراب أمريكا وإنهم قدسوها نحن قدسناها بولاء حيدرة، قهرنا حلفها ومع ابن بدر الدين واجهناها وله برغم الكفر، أخلصنا الولا كفرا بأمريكا ومن والاها، فولاؤه والاتباع هو الولا، والاتباع لحيدر ولطاها، هو وارث القرآن صفوة ربنا، علم الهداية شمسها وضحاها، يدعو إلى القرآن أمة جده مستبسلا ومجاهدا لعداها، لك حبنا وولاؤنا ووفاؤنا يا سيد الدنيا وفلك نجاها، فاضرب بنا أنا تشاء ومن تشاء، فنفوسنا لله قد بعناها، يا رب ثبتنا وأيد شعبنا، زك النفوس وآتها تقواها، ثم الصلاة على النبي وآله طب القلوب وطيبها ودواها، طب القلوب وطيبها ودواها. التحية للشاعر المجاهد علي النعمي. أبو زيد الذي

حياكم الله مستمعينا الأكارم في أمسية غديرية، وهي الأمسية الأخيرة من أمسيات العيد والغدير عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM 98.7 و98.5. أصحابكم في هذه الأمسية أنا محمد النعمي، ومن الإخراج عادل الأشول، ونرحب باسمي وباسمكم مستمعينا الأكارم بضيوفنا الأعزاء المنشد حسين المرتضى، وأيضا الكرار السواري أو السوادي السواري السواري. حياكم الله جميعا ورحبوا، وعيدكم مبارك والعام وانتم بخير، والخال عن قل الحبيب نجاح، الحب

0: حياكم الله الحضور وعيد مبارك وكل عام وانتم بخير. اليوم كان حضور جماهيري علوي حيدري حاشد في كل الساعات، سواء كان في العاصمة صنعاء أو في المحافظة أو في محافظات الجمهورية. كان الحشود استثنائي، وبالأمس أيضا كان الاحتفاء بإطلاق الألعاب النارية وإشعال الإضاءة شعل النار في كثير من المديريات. هذا العام كان استثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة. اليمن كل عام يعود بشكل أكبر وأوثق إلى الإمام علي وإلى ولاية الله سبحانه وتعالى المتسلسلة عبر ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإمام علي. إمام علي هو ولاية امتدادا لولاية الرسول صلى الله عليه وسلم. العالم يخرج الإسلامي والعربي من ولاية الله إلى ولاية أمريكا وإسرائيل والصهاينة واللوب الصهيوني، واليمن يزداد وثوقا كل عام، يزداد صلة بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبالإمام علي وبالله وبأعلام الهدى أكثر وأكثر. مع الاحتفال اليوم بالعيد الغدير نحتفل مع ختام إن شاء الله بتكون خير ختام ومسك الختام، إحياء هذه الفعالية عبر استوديو إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. نبدأ من عند حسين ولا من عند الشاعر؟ سدوا
1: سدوا على قدر.
0: عندك عندك أنت لا نشيد ولا زوامل ولا بشعر. بسم الله
1: بشيروا يلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. قال يوم الغدير المصطفى

0: قاعده زواه منك الاعداء سواها ودام بايبها
1: دويم
0: دويم من هو اللي في سبيل الله ما خاف الملام بولايته بولايته رب السماوات اكمل الدين القويم لا بدو يتولوا من امن وصلى وصام قال بولايته رب السماوات اكمل الدين القويم لا بدو يتولوا من امن ومن صلى وصام ما يشتبي ربي علي ما يشتبي ربي علي الا وهو عالم رحيم وعروة الباري وثيقه ما لها أي انفصام محبة المختار له محبة المختار له محبة الله الكريم محبة المختار له محبة الله الكريم أعظم شرف تقلد حيدر على صدره وسام أهل السقيفة أهل السقيفة ذنبهم العن من إبليس الرجيم لو طاع والمختار مطفال العرب تحت الركام ولا تولد أمته ولا تولد أمته أقدر عدوك بر غريم ولا اليهود الكافر.

0: لم يمر بتاريخ الأمة المحمدية أبدا حقبة أتعس ولا أرذل ولا أذل ولا أضعف من هذه السنين التي نعيشها، حيث أضحت الأمة مأسورة ومقيدة بأفكار ضالة بعيدة كل البعد عن منهج كتاب الله القرآن الكريم. والأنكى من ذلك أننا نرى جبهات محسوبة على الإسلام تقاتل في إطار ما يخدم سياسة الماسونية العالمية، وتتحرك بكل حقد ضد من يناهض قوى الشر والاستكبار، لنجد أن محور المقاومة الذي واجه سلاح وعداء لوجه سلاحه وعداء حصرا ضد أعداء الله يعاني من طعنات أبناء الأمة ومؤامراتهم أكثر مما يعانيه في مواجهة الأعداء الصرحاء، وهذا نتيجة الولاء، نتيجة الولاءات. عندما يكون الإنسان موالي للشر يطعن في ظهر المقاومة، يطعن في ظهر أولياء الإمام علي وأولياء رسول الله وأولياء الله. عندك حسين أتغدر غدير، يلا بسم الله،
1: يلا صلاة الله ورسول الله على آله،
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. تاجي تسمعك، اسمعني بسم الله.

قال مقال قصير للأستاذ يحيى المحطوري بعنوان الولاية بين الادعاء وشهادة الواقع. ما تستعد كرر. قال كثير من الأخذ والرد على هذا الموضوع بدور هذه الأيام أو يدور هذه الأيام تحذيرا منه. أو دعوة إليه. وخصوصا مع إحياء ذكرى يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام عيد الغدير. ولمن ينكرون علينا إحياء هذه المناسبة وارتباطنا بمبدأ الولاية لله ورسوله ولأوليائه. وبعيدا عن التعصب نحن نضع بين أيديكم الآيات القرآنية التي تحدثت عن مبدأ الاصطفاء ونضع الأحاديث النبوية للرسول صلوات الله عليه وعلى آله في يوم الغدير وفي ذكرى الولاية ونصوصه في أمير المؤمنين علي عليه السلام. واليوم أيضا نتحدث عن ذلك السيد القائد صلوات الله عليه في كلمته. ونقول لكم أنتم من تحتاجون إلى البحث عن تأويل أو تفسير لها ينسجم مع مواقفكم أو يبرر لرفضكم إياها وامتناعكم عن القبول بها وليس نحن. فإذا لم تقبلوا بذلك فنحن ندعوكم بكل صدق إلى التأمل في واقعنا وواقعكم وأن نعرض قادتنا وقادتكم على ما لدينا وما لديكم من المواقف المعاصرة أو الموروثة من الثقافات الدينية المرتبطة بالإمامة وولاية الأمر للأمة وولاية الأمر للأمة. فإن كنتم ممن يقولون بحديث الأئمة من قريش أو كما ورد في صحيح البخاري إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا أكبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين، أو في صحيح مسلم لا يزال الإسلام عزيزا بخلفاء كلهم من قريش، فإن عبد الملك الحوثي من خير سادات قريش ومن أفضل بطن من بطونها، ولا يقارن به أحد في هذا الزمن ممن يدعون الانتماء إلى قريش. وإن كنتم ممن يقولون إن الإمامة لا تكون إلا بالخروج على الظالم، يعني بيتحدث على السيد عبد الملك امتداد لمن؟ للإمام علي. وإن كنتم ممن يقولون إن الإمامة لا تكون إلا بالخروج على الظالم فأمامكم الميدان، هبونا سيفا. خرج على طغاة العصر أمريكا وكيان الاحتلال وأحذيتهم وعملائهم من العرب والمسلمين كسيف عبد الملك الحوثي وسيوف أتباعه من أبناء اليمن. وإن كنتم تقولون إن الولاية بالقهر والغلبة وبالجواز طاعة الظالم وإن قسم ظهرك وأخذ مالك فلا حجة لكم في عدم القبول به والقناعة بولايته. وإن كنتم ممن يقولون إن الولاية في البطنين وفي ذرية علي بن أبي طالب عليه السلام من فاطمة الزهراء وولديه الحسن والحسين فإنه غني عن التعريف عن عظيم صلته بذلك. وإن كنتم ممن يقولون إن الولاية في عامة الناس وفي من صلح أمر الأمة على يديه فانظروا إلى واقع قادة وزعماء المسلمين اليوم، من هو الأشجع بينهم؟ هل عبد الملك الحوثي الذي نصر فلسطين وأبنائها رغم بعد المسافات، أم رئيس تركيا الذي خذلها وهو الأقرب إليها أرضا ومذهبا، أم ملك الأردن الذي تآمر مع أعدائها ضدها وضد هذه الأمة، أو رئيس مصر الذي فعل ذلك أيضا، أو ملوك الخليج الذين سارعوا في الأعداء تطبيعا معهم وطاعة لهم والتزاما بالولاية لأولئك الشواذ المجرمين من أحفاد القردة والخنازير؟ من هو الأعلم منهم بكتاب الله التالي لآياته السائر على نهجه؟ هل هو السيد عبد الملك الحوثي أم أولئك؟ أين هي المحاضرات القرآنية لمحمد بن زايد أو غيره التي يتلوها على الناس كما يفعل السيد عبد الملك في كل رمضان وفي كل مناسبة؟ وإن قلتم من هو الأورع والأتقى فانظروا إلى واقع تركيا ومصر والأردن وإلى ما فعله محمد بن سلمان من هيئة الترفيه والمجون، وكفى بذلك لكم جوابا. أما نحن وإضافة إلى ما أشرنا إليه من النصوص القرآنية والنبوية عن موضوع ولاية الأمر نريد أيضا أن نوضح لكم من يريد أن يفهم، نحن نؤمن بالتسليم المطلق لله في كل ما أمرنا به ووجهنا إليه وهدانا به وأرشدنا له من الأعمال الصالحة، لا نختلق الذرائع لتبرير مخالفتنا له ولا نصطنع التأويلات بحثا عن المخارج والآراء الفقهية المغلوطة للقعود عن الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا مما قد يلحقنا من تبعات ومعاناة نتيجة ذلك. نحن نؤمن بالتسليم المطلق للقائم من آل محمد العالم بكتاب الله العامل بعلمه المجاهد في سبيل الله في كل ما وجهنا إليه من المواقف العملية وفي كل ترتيبات مواجهة الأعداء وفي كل ما يوجه به في مجال إحقاق الحق وإزهاق الباطل ونصرة دين الله وإعلاء كلمته.
ولا تسليم للقاعد من آل محمد مهما بلغ علمه، إذ أمرنا بالاستجابة لذلك من سمع واعيتنا آل البيت ولم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: جاهز يا كرار سوري؟
1: أكيد.
0: يلا بسم الله، صلوات الله عليه وعلى آله.
2: قال يا مرحبا حي الله العيد الكبير، يا مرحبا حي الله العيد الكبير، عيد اكتمال الدين، عيد الانتصار، يوم التقى الأخوين بالحشد الغفير، بلغ رسول الله الأمه باختصار.
0: اختصار.
2: قال يوم التقى الأخوين بالحشد الغفير، بلغ رسول الله، بلغ رسول الله الأمه باختصار، يوم النبي طه تكلم في غدير، من كنت أنا مولاه تولى ذو الفقار. يوم النبي طه تكلم في غدير، من كنت أنا مولاه تولى ذو الفقار، ولايته مخرج من الظلم المرير، وراس مال أمة محمد والضمار، علي وياله من علي ماله نظير، وإحنا على نهجه كبار والصغار.
0: إي الله.
2: قال يوم ابن بنت العامري فكر يثير، وشاف جند الله شوف الاحتقار، يوم النبي يسطر بين من له يسير، والكل رافض متجه بلا اعتذار، إلا علي الشهم ذي ماله نظير، فقال أنا بكل عزيمة واقتدار.
0: قوة القوة.
2: قال إلا علي الشهم ذي ماله نظير، فقال أنا بكل عزيمة واقتدار، علي وياله من علي ماله نظير، وإحنا على نهجه كبارا والصغار، حسين بدر الدين واكب للمزير، ظهرنا الإيمان بين الجوار.
0: سلامك ربي صح لسانك. قوك. أيه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: قال أظل قصيدة، هي قصيدة اسمها حضر للتجوال، يعني بعناها يعني عن آخر الأخبار والأحوال. يعني قال يا ذي بتسأل عن الأخبار والأحوال، يا ذي بتسأل عن الأخبار والأحوال، أخبارنا يا خبير قوه على
0: قوه
1: عاد المسيرة، حتظهر شدة الأهوال وتكفل الباب ما تبقي ولا زوه.
0: قوه.
2: قال عاد المسيرة حتظهر شدة الأهوال وتكفل الباب ما تبقي ولا زوه، صوت المسير ولحن حقنا الموال، تاريخنا قد عرف من أول الغزوة، لو اليهوطي طنش حقنا الأقوال، بنشعل النار في بره وفي جوه، وتعلن الصهينة عن حظر للتجوال، وتعلن العجز بالأموال والثروة. قانوننا اليوم، قانوننا اليوم مصاغ من صورة الأنفال، كل القرارات والتقدد على ضوه، الواقع اليوم ينطق به لسان الحال، عن شعب الإيمان والحكمة والنقوة، أمرك وصهيون نكلنا بهم نكال، شعب اليمن قد تحرك واثق الخطوة.
0: الله.
2: قال أمرك وصهيون نكلنا بهم نكال، شعب اليمن قد تحرك واثق الخطوة، وأصبح أمريك وإسرائيل بالإذلال، والذل مدخل ومخرجهم هو الفجوة، والنصر قادم قريبا يا رجال وصال، والنصر قادم قريبا يا رجال وصال، والوعد مفعول، نحن السهم شير نحوه، ما همنا ما همنا أمريك وإسرائيل والأذيال، وصناعاتنا اليوم، صناعاتنا اليوم شديدة بأسها الكفوة، وفرض صوتي ما يفرض على التجوال، ولا يمنعها إيمان مستحيل صدوه.
0: سلامك ربي صح لسانك. دواك ربي يا أبوك يا كذا سواري.

0: حييك وبيك. شو قلت؟
1: ما نسمع الآن.
0: الآن بشر.
1: بسم الله. نضحاك ونزبيقي بشر بعزاك. ما بحد.
2: ما حد
1: عايز صياح. ما حد عايز صياح. ماشي ولا ترقد أبد. بسم الله. معنا سهر اللون. معنا سهر اللون 3 أيام. على الله. بعدك يا عادل.
0: واحد ساهر واحد مخزن عصر لا تلوم انا يعني.
1: خادر انت راقد يا ابني عادك دحين قمت. انت الان قمت. فؤاد بيقول انا رقدت 4 مرات مدري 5 وانت تقوم تسير. بسم الله. رجعت عراق.
0: خله حامي. يا طبا

مفهوم الولاية تعرض لحملات دعائية كبيرة. هذا السيد صلى الله عليه في خطاب اليوم تعرض لدعايات كبيرة جدا من اليهود والنصارى والمنافقين، ويواجه باستمرار بحملات لتشويهه بالدعايات الباطلة بالأكاذيب والافتراءات للصد عنه. الخروج عن ولاية الله هو خروج إلى ولاية الطاغوت بشرها وإفسادها وظلمها وباطلها.

أمره ونهيه. امتداد الولاية فيما يتعلق بالهداية وإدارة شؤون هذه الحياة في مجالات العملية أو في مجالاتها العملية هي امتداد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولم تكن ولاية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منفصلة أو مستقلة عن ولاية الله، وإنما كانت امتدادا لولاية الله من موقع الرسول في الرسالة في التبليغ للرسالة الإلهية، وكذلك امتداد مسار الهداية والأمر والنهي في مسيرة الرسالة الإلهية كان في القرآن الكريم والرسول صلوات الله عليه وعلى آله. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجو ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إذن حياكم الله مجددا مستمعينا الأكارم، ونرحب بضيوفنا مرة أخرى المنشد والمنظوم المجاهد حسين المرتضى وكرار سواري الشاعر المجاهد، وبضيفنا العزيز نور الدين جحا. فرحب يا نور الدين.
1: الله يبقيك.
0: كرار بزية يعني. عندك يا كرار
2: عندك العافية.
0: الله يعافيك.
2: قال اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
3: اللهم صل وسلم على ابن طاهر.
2: ما قدر يقول.
0: قال وخلف.
3: قال خلوا حاله حيا.
2: قال ذكر الهدى والصرخة حيناها.
0: خليك أمام المايك.
2: ذكر الهدى والصرخة حيناها، وإحنا على مبدأ لا حتى الآن. صرخاتنا تملى اليمن ورجاها، وتسكن أحشاء كل شعب الإيمان. ملازم ابن البدر، ملازم ابن البدر طبقناها، وحركتنا في سبيل الرحمن. حسين بدرس كل بشر وهداها، في العصر ذي ظلت بيت الشيطان. تشد لها اليوم اليمن وابناها، وكل موقف ساند أهل الطوفان. بالتضحية ذي لجنا ضحاها، ولجل دين الله رب الأكوان. كم كان ثابت مثل جده طاها، يوم النظام أعلن عليها العدوان. نال الشهادة ذي قد تمناها، وجرف بدمه عرش حلف الطغيان. البارحة جاهد جميع أعداها، واليوم به بيقتدي كل إنسان.
0: يا الله،
2: هذا المسيرة ربنا أسماها قرآنيه من قبل عدة أزمان. جاب السفينة لليمن، نجاها مع ابن طه في معارك مران. في يوم ماتت عزتي أحياها، بهدي قرآنية بهدي قرآنية زيل البهتان. واقسم بنفس والذي سواها، لو كان للإسلام ستة أركان، أنه بسيد حسين قد وفاها، وشع نوره في جميع البلدان. قال اقسم بنفس والذي سواها، لو كان للإسلام ستة أركان، أنه بسيد حسين قد وفاها، وشع نوره في جميع البلدان. وأخوها أبو جبريل بعده جاها، وقادها من دون أي قصران. وتشكلت كل الدول ورجاها، بحرب ضده وفق كل الإمكان. والرئيس الكافر بيتبناها، والواجهة كانت زايد نهيان. كل الدول أترسلك كناها، وأترسلك برجاء محمد سلمان. يوم الحفايض للجنود شفناها، يوم الحيوت فيها جثة ثم مليان. يوم المدرع تصطدم أخراها، كأنها مسلسل أردغر العثمان.
3: الله
2: قال يوم المدرع تصطدم أخراها، كأنها مسلسل أردغر العثمان. يوم الحقيقة ربنا جلاها، قالوا هو الداعم لنا هي إيران. والله وحده ستها وعماها، والله ذي أي جنود هذي عام.
0: يا الله
3: الله.
2: قال يوم الحقيقة ربنا جلاها، قالوا هو الداعم لنا هي إيران. والله وحده ستها وعماها، والله ذي أي يد جنوده ذي عان. معركة غزة قد عناها، يوم العرب قد صابها الخذلان. السيد القائد فزع أثناها، بسيف جده ذي الفقر هو قد بان. من ميسرتها جاء ومن يمناها، للتعبية العامة أعداد قد حان. كل الجيوش الكافرة رواها، أشجاء ما تخطر حتى للجان. دخل قوى الطاغوت لا ملجاها، فرد صوتي ما تشوف الدخان. والبحر الأحمر نار يتشضاها، ما به سفينة ما يجيها بركان. كل البوارج العدا رصاها، ومن معاها تتبع الأمريكان. إلا جلكسي إن شاء الله ضواها، منها الهودي اعترف بالخسران.
0: وذا القوة.
2: قال الله جلكسي إن شاء الله ضواها، منها الهودي اعترف بالخسران. وإحنا مع ابن البدر قد خضناها، من ذا البداية ما حسبنا حسبان. الحرب نعشقها قوي نهواها، للمعركة إحنا الأساس والعمدان. ما هو تفاخر مننا انتباها، ولا نروج أو نسوي إعلان. أبطالنا في المعركة تلقاها، في الخط الأول الرجال الشجعان.
0: يا والله
2: كل القوى في الحرب أكلناها، رصاص تلمع من جميع الألوان. قال كل القوى في الحرب أكلناها، رصاص تلمع من جميع الألوان. يشد لنا الميدان ما نخشاها، يشد لنا الميدان
0: ما نخشاها.
2: من هي أمريكا حاشا نهتان، وإحنا كما الأعراب نتولاها. ولعن العب الكرة يا زيدان، المملكة والصهاينة دسناها، والفضل لله القوي المنان.
0: يا الله.
2: قال المملكة والصهاينة دسناها، والفضل لله القوي المنان. الله وحده قوته نخشاها، لمن له الرفعة العظيمة والشان. عشق الشهادة فوز نتمناها، بها بندعي ربنا بالإمعان. سلام من الأمه ومن مولاها، يوصل إلى مثوى شهيد القرآن.
0: سلام ربي عليه. شكلها طلع اللحن عند حسين. جابر قال أستاذ محمد الفرح، قول من يتحصصون من الولاية بالمفهوم القرآني هم في الأساس يذهبون لولاية أعداء الأمة من أراضي البشر وشر الخلق، ويطيعونهم وينفذون مخططاتهم ويعطوهم أموالهم. لكل هؤلاء نقول يكفيكم أنكم توالون وتحبون من يوالي إسرائيل وأمريكا وتبغضون وتعادون من تعاديهم إسرائيل وأمريكا، أليس هؤلاء اليهود والنصارى الذين حذر الله من توليهم وقال بأن من يتولاهم فهو منهم؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. طلع اللحن.
3: طلع طلع.
0: بسم الله
3: صلى الله على رسول الله وعلى آله.
0: أنا حسين المرتضى يطلع لحن القصيدة الذي سمعناها قبل قليل من الشاعر كرار سواري.
2: سرق عيني عينك.
0: ما يسرق هذا الله وشكره جاء لها لحن.
2: نحاول نضحك.
0: اليوم قد ابي بسم الله
3: وقالوا هكذا بس احنا عاد هنا
0: لا صدق لا صدق
2: وقال انا كنت بنفتجع عليها
3: ما عليك ما ادخل شمال قال القلب لا صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل وسلم على اله.

0: لاحد
1: لاجل دينا الله رب الاكوان
2: ولاجل دينا الله رب الاكوان

0: صلوات الله على رسول الله وعلى
1: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله طيبين طاهرين. قال دعونا في ضلالتنا وخلوا بنا الإسلام ينقص أو يزيد، وكفوا عن فتاواكم فإنا نرى الإرشاد منكم لا يفيد، ونكره دعوة التوحيد منكم وسادتكم لأمريكا عبيد، فلا تتشدقوا بالدين زورا ودين محمد عنكم بعيد، ودين محمد عنكم بعيد. هذه أبيات للشاعر عبد الله البردوني.
2: اليوم السيدة القائد يعني تحاكى في المحاضرة أنه يعني قال له ركاه يوبع وديهم الطلبة الثاني، قال لا تقعوا في يدها أمريكا.
1: أكيد
2: قال لهم لا توتفوا استخدمكم عداة،
1: ودائما السيد يحذر من في هذا المجال.
2: يعني بيحلموا ليش وإحنا ما قلنا؟
1: تفضل.
2: عندنا قد يعني سبع أبيات وقد زومنا على الزيك دريس. قال يلابسين البراقع يمين ما أنت راجع، الشعب واعي وقانع وأنت تحلم برجعة.
1: برجعة.
2: يلابسين البراقع يمين ما أنت راجع، الشعب واعي وقانع وأنت تحلم برجعة، أعمالكم في المراقص يشد لها كل راقص، والشعب ما هوش ناقص يوفوه في كل جمعة. والآن بقول بالذات عفاش بالأمس قد مات، لأنه تحدث بزلات باع بدينه وربعه.
1: يلا.
2: وأحمد على اليوم فارح يحلم بصنعاء، وسارع يمين ما غير قارح يشوف الاثنين سبعة، شعبي لغزة تعود لسنادها قد تزود، وأحمد علي قد يهود وصار للكفر شمعة. قال شعبي لغزة تعود لسنادها قد تزود، وأحمد علي قد يهود وصار للكفر شمعة. مولد علي عن مولد ولي الله عن حيف بكل اجدل يلك فيه، والمرتزق بانطفيه والباس جاهز لزبعه.
1: وزن قوه والباس جاهز لزبعه.

0: نسمع لنا انشودتين كذا مع قصيدتين ونختم مع الضيف. عندك حسين
1: على طول
0: نشيد زوامل مشتيت.
1: انت لك نشيد
0: الخير لك
1: والجزر له. يلا يلا صلى الله عليه وسلم على عليه.
0: واصل
1: يلا صلى الله عليه وسلم على عليه.

خطايا فإن لم يستجب بكم دعائي فمن أدعو فيقبل.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل الطيب الطاهرين. عشت كرار الوقت بيسرع معنا. شكل الوقت لصالحك انت يا كرار. الوقت بيسري لصالحك. يلا توصل تعانق الفرج.
1: هذا انا حكي 20 تقضي.
2: لكن اشهد لله ان معنى قصائد يسند بنجح.
0: بسم الله عندك.
1: يعني بنت لك اول شيء ابيات يعني حصلين
0: عند المايك. عند المايك لا توكل على المايك. قال لك ليش كنت تهرب من المايك؟
1: القصيده بتميل.
3: ثقيله ها؟
0: ثقيله ثقيله القصيده.
1: قال هذا سنا مكان بعدها كلهم طلعوا التوشعات.
0: اها.
1: يعني بتحاكوا عن الصحبه وبتحاكوا عن هذا والزلازل والقدك.
0: اها
1: اها. يعني نبدا لكم بهذا وجاء ننتقل للقصيده الاساسيه.
0: بسم الله.
1: قلنا مش من قده رجال تلقاه رجال. مش من قده رجال تلقاه رجال الفعل واضح للرجال السليمة المرجلة أفعال ما هي بالأقوال والهنجة مهموضة تراها قديمة الجيدبة تلقاه في كل الأحوال يرفض حياة الضعضعة والهزيمة.
0: أيوة الله.
1: قال الجيدبة تلقاه في كل الأحوال يرفض حياة الضعضعة والهزيمة وين الرجال يوم عدوان الذيال يغزي بلدنا واستاخل صميمة اتكالبوا كل الطواغي تلندال وسوم مجازر في بلدنا جريمة هم الذي غيره ومن لده غيره فزع عند الأهوال ما باي رأيهم يكسب حريمه.
0: أيوة الله.
1: كلين له دربه كلين له دربه وكلين له حال وانا مع الله والقيادة الحكيمة باقي على درب المسيرة والأبطال من عجلين الله وأكبر نقيمة بعد بن بدر الدين جندي ورحال لبيك يا درب الرجال الكريم.
0: لبيك.
1: وفعلنا قصيدها عن سيدي هاشم سلام الله عليه يعني ما بن ما عن إنسان
2: رضوان الله عليه.
0: رضوان الله عليه
1: يعني ما بيكتمل شهر العيد يعني عاد احنا يعني عاد
2: الوجع موجود
1: صدق يعني
0: حني الله.
1: قال قلت هنا قيادتنا حياة السعادة تهنا قيادتنا حياة السعادة والكل في درب الغماري قيادي والله لا نأخذ بثار القيادة والله لا نأخذ بثار القيادة والبحر الإسرائيل سجن انفرادي ما دام احنا عاشقين الشهادة فالقتل أمرها أمدي بقعت يادي
0: اعتيادي.
1: قال ما دام احنا عاشقين الشهادة فالقتل أمرها أمدي بقعت يادي لو نرجع أشلا مثل حجم القلادة حاشا وكلا يرهبون العادي. قال لو نرجع أشلا مثل حجم القلادة حاشا وكلا يرهبون العادي الموت للأحرار حتمي وعاده إحنا على منهج وقايد سيادي طه النبي طه النبي خلف من بعده سياده وإحنا اتبعناها وإحنا اتبعناها بكل الأيادي وإحنا مع السيد قبائل وساده الشد علينا كل موقع جهادي معنا إرادة معنا إرادة تكسر أقوى إرادة في موقف أخزى كل موقف حيادي.
0: أي والله.
1: قال معنا إرادة تكسر أقوى إرادة في موقف أخزى كل موقف حيادي صح العرب في الكون هذا زيادة ما يستوي طعم العسل والزبادي
0: أبد
1: ما يستوي المؤمن ديك من رشادة ما يستوي الخريج ولا الإعدادي كل العرب ناموا كل العرب ناموا بنفس الوسادة والنوم هذا يا عرب غير عادي وشعبنا أعلن لغزة جهادة وقال بأن الوضع ما هو بعادي في يوم غزة تحت حرب العبادة جابوا نداها قبل ما هي تنادي والمرتزق مدعوس تحت البيادة من الإمارات وسط كل وادي وسلامتكم
0: سلمك ربي وصح لسانك قواك قال الشدي يا دروب العنفوان اليماني والشادي يا ميادين الشرف والكرامة الولي الولاية قضيتنا طوال الزمان والقسم ما نفرط لو تقوم القيامة عاد ثابت ثبات الشامخات الزماني من رجاجيل ما تخشى في الله ملامه الولاء للولي ليث الوغى والطعاني من تولى علي يعلى ويعلى مقامه من تولى علي يعلى ويعلى مقامه تحيي الشعر المجاهد محمد الحربي
2: هو الشعر
1: الرئيس
0: إذن بهذه الأبيات للشاعر المجاهد الكرار سواري كنا بودنا أن نستمر معكم أطول ضيوفنا الأعزاء وأنتم أيضا مستمعين الأكارم لكن الوقت أدركنا كل التحية لكم منشدنا العزيز حسين المرتضى وأيضا الشاعر المجاهد الكرار السواري شرفتمونا ولضيفنا العزيز نور الدين جحاف حياك الله نور الدين رحب لكم التحية أيضا مستمعين الأكارم على حسن الإصغاء والمتابعة مني أنا محمد النعمي ومن المخرج الرائع المبدع دائما الزميل العزيز عادل الأشول نلقاكم إن شاء الله في فترات قادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم رحمة منه تعالى وبركاته في أمان الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نجعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدو الإسرائيلي انزعج جدا، وكان هذا الاختراق مؤثرا عليه، ووصل الخطر والقلق والتهديد إلى العمق، إلى حيث كان لا يتوقع أن يصل. العدو الإسرائيلي سيخسر ويفشل ويجر على نفسه المزيد من المخاطر، وعلى الإسرائيليين المغتصبين لفلسطين أن يقلقوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يخافوا أكثر من أي وقت مضى، وأن يدركوا أن قادتهم الحمقى والعدوانيين المجرمين يجرون عليهم المخاطر أكثر وأكثر. أما نحن شعبنا العزيز، فنحن سعداء جدا بالمعركة المباشرة بيننا وبين العدو الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي كذلك كانت سياستهما في كل المراحل الماضية أن يقاتلون عبر عملائهم، وأن يحاربون عن طريق عملائهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الأعداء هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

0: أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
7: سبفون، أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعرفة.

المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا بكم في ذاكرة الغدير حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الكرام، إن الدرس الأساسي الذي أراد الله تعالى أن يرسخه في وجدان الأمة من خلال حادثة الغدير هو مبدأ الولاية، والمراد بها الانتماء والاتباع والطاعة والتسليم لصاحب الولاية. وقد حدد الله تعالى لمن تكون الولاية من قبل يوم الغدير بقوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فحصرت الآية ولاية الأمر في الله تعالى ورسوله وأمير المؤمنين الذين اتفق المؤرخون أنه لم يتصدق بخاتمه راكعا أحد غيره. فلم يكن يوم الغدير هو الذي عرفنا بولاية الإمام علي عليه السلام، فالأمر كان قد نزل قبل ذلك بكثير بنص قرآني يظهر امتداد الولاية من عند الله تعالى وصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. وتعد مسألة الولاية من أهم المسائل، لأن التمسك بها تمسك بأسس الدين وتعاليمه، وهي الطريق الذي حدده الله تعالى لهذه الأمة للنجاة والفلاح. ولذا يقول الله جل وعلا بعد آية الولاية: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ويقول تعالى مقارنا بين ولايته وولاية الطاغوت بما لا يدع مجالا للشك في عظمة هذا المبدأ: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما حذر سبحانه وتعالى من تولي غير من أمر بتوليه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن مستمعين الأعزاء، نجد أن الله تعالى قد تحدث عن مبدأ الولاية في الإسلام وركز عليه في كثير من الآيات، كما نبه عليه أيضا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله بقوله: لو أن عبدا قام ليله وصام نهاره وأنفق ماله في سبيل الله علقا علقا وعبد الله بين الركن والمقام، ثم يكون آخر ذلك أن يذبح بين الركن والمقام مظلوما، لما صعد إلى الله من عمله وزن ذرة حتى يظهر المحبة لأولياء الله والعداوة لأعدائه. ولا عجب في كل هذا الاهتمام والتكريم لهذا المبدأ، فبه قوام الدين وانتظام الأمور. ولذلك جاءت حادثة الغدير لتؤكد هذا المبدأ العظيم وترسخه في وجدان الأمة الإسلامية في ذلك الحشد المهيب، حين أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله ولاية أمير المؤمنين فقال في ذلك الجمع: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اللهم اشهد، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. وهنا مستمعين الأحبة يظهر مكانة هذا المبدأ العظيم في ديننا الإسلامي، وأن ولاية أمير المؤمنين هي امتداد لولاية الله تعالى وولاية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الأعزاء، إن لعيد الغدير أدبه الخاص الذي لا زال يتنامى من عقد لآخر، حتى شكل مدرسة من التراث الإسلامي الذي يرسخ مبدأ الولاية في وعي الأمة. وفي هذه الفقرة سنقف مع قصيدة غديرية تنضح بالولاء لأمير المؤمنين كرم الله وجهه، غديريتنا في هذه الحلقة مستمعين الكرام هي للشاعر الكبير الكميت بن زيد الأسدي، وهو شاعر مقدم، عالم بلغات العرب، خبير بأيامها من شعراء مضر وألسنتها، وكان في أيام بني أمية ولم يدرك الدولة العباسية، وكان معروفا بالتشيع لبني هاشم مشهورا بذلك، وله القصائد المعروفة بالهاشميات وهي من أروع قصائده. وقد سئل معاذ الهراء من أشعر الناس؟ قال أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا بل من الجاهليين. قال امرؤ القيس وزهير وعبيد بن الأبرص. قالوا فمن الإسلاميين؟ قال الفرزدق وجرير والأخطل والراعي. فقيل له يا أبا محمد ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت؟ قال ذاك أشعر الأولين والآخرين. وقال الفرزدق للكميت في موقف جرى بينهما أنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. للكميت بن زيد أكثر من قصيدة يذكر فيها الغدير، ومن أشهرها قصيدته العينية التي يقول في مطلعها نفى عن عينك الأرق الهجوع وهم يمتري منها الدموع، دخيل في الفؤاد يهيج سقما وحزنا كان من جذل منوعا، وتوكاف الدموع على اكتئاب أحل الدهر موجعه الضلوع، إلى أن قال ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيعا، ولكن الرجال تبايعوها فلم أر مثلها خطرا مبيعا، فلم أبلغ بها لعنا ولكن أساء بذاك أولهم صنيعا، فصار بذاك أقربهم لعدل إلى جور وأحفظهم مضيعا، أضاعوا أمر كائدهم فضلوا وأقومهم لدى الحدثان ريعا، تناسوا حقه وبغوا عليه بلا ترة وكان لهم قريعا، فقل لبني أمية حيث حلوا وإن خفت المهند والقطيعا، ألا أف لدهر كنت فيه هدانا طائعا لكم مطيعا، إلى آخر قصيدته الهاشمية التي أبدع فيها وأجاد. ومن ظريف ما يتعلق بهذه القصيدة ما روي عن الكميت بن زيد أنه قال رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في المنام فقال أنشدني قصيدتك العينية، فأنشدته حتى انتهيت إلى قولي فيها ويوم الدوح دوح غدير خم أبان له الولاية لو أطيع، فقال صلوات الله عليه صدقت. ثم أنشد عليه السلام مشيرا لحال الأمة بعد الغدير ومقررا للكميت ولم أر مثل ذاك اليوم يوما ولم أر مثله حقا أضيعا، فلله در الكميت بن زيد ما أعظمه من شاعر وما أجله من محب لأهل البيت عليهم السلام.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الكرام، يطل عيد الغدير على مجتمعنا اليمني في كل عام، وقد أعدوا لاستقباله كل عدة، وكأنه ضيف كريم ينتظر من أول العام، فيحتفلون به كعيد استثنائي له طابعه الديني والاجتماعي والتراثي، فقد ارتبط اليمنيون بهذه المناسبة حتى باتت مناسبة خالدة في التراث الشعبي على مستوى العاصمة ثم على مستوى المديرية ثم على مستوى القرية، وقد أصبح الاحتفاء بهذا العيد من أهم العادات والتقاليد التي يحرص عليها الكبار والصغار ويحضرون لها بمظاهر تفوق كل الأعياد الدينية والوطنية. أعزائنا المستمعين، تتداخل أيام عيد الغدير مع أيام عيد الأضحى، فإذا جاء يوم 18 من ذي الحجة كانت المظاهر العيدية قد بلغت ذروتها. ومن الجدير بالذكر أن يوم الغدير يسمى في بعض المناطق بيوم النشور، والسبب في ذلك أن السكان ينتشرون من مدنهم وقراهم، أي يخرجون منها على شكل جماعات إلى ساحة يجتمع فيها الناس من عدة قرى ومناطق، ويصاحب هذا الخروج ترديد للأهازيج والزوامل الشعبية التي يتغنى فيها المحتفلون بولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما تضرب الطيصان والطبول التي ترافقها رقصات البرع اليمني التي يتوقف معها الناس في محطات متفرقة لمشاهدتها والمشاركة فيها. وفي هذا المسير الجماهيري للمحتفلين تنتظر القبائل المتقدمة للقبائل التي لم تأتي بعد، وتستقبل كل قبيلة القبيلة الأخرى بالمغارد الترحيبية والغديرية، ويشتركون في الرقصات الشعبية، ويصاحب كل ذلك إطلاق النار تعبيرا عن الفرح والسرور بهذا اليوم. ويستمر المحتفلون في مسيرهم إلى ساحات الاحتفال، حيث يستقرون في المكان المحدد لسماع البرنامج الخطابي الذي قد أعد مسبقا، والذي يتناول حادثة الغدير بكل تفاصيلها ومناقب أمير المؤمنين كرم الله وجهه، كما يتضمن الشكر لله تعالى على إكمال الدين وتمام النعمة بهذا اليوم العظيم. أعزائنا المستمعين، إن هذا العيد الجليل يصبح في يوم الغدير محفلا جماهيريا عظيما، حتى إن كثيرا من التجار يستغلونه لبيع بضائعهم، فتتشكل أسواق كبيرة تتزامن مع هذا العيد بالقرب من ساحات الاحتفال، فيقصدها الناس لشراء ما لذ وطاب ليعودوا به إلى أهاليهم الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. وهناك عادة كان يحرص المحتفلون عليها في هذا اليوم، وهي النصع، تعلم الرماية بالبنادق التي يعتادون على أخذها معهم في هذا المحفل. وتستمر هذه الفعالية إلى وقت الظهر، ثم يعود الناس إلى منازلهم. وقد يستمر الاحتفال بعيد الغدير في بعض المناطق إلى المساء، حيث تقام الولائم لضيافة المحتفلين الوافدين من خارج البلاد التي توجد فيها ساحة الاحتفال، ثم تقام بعد ذلك ندوات غديرية يملأها النشيد الغديري والبرع والحديث عن هذا العيد الجليل. ومهما تحدثنا عن الموروث الشعبي ليوم الغدير، فلن نستطيع أن نجعل الصورة كما هي عليه في الواقع الذي تفوق فيه كل تصور لهذا العيد. وهنا مستمعين الأعزاء، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم نهارا، القائم ليلة، المجاهد في سبيل الله، وإن سيء الخلق ليكتب جبارا وإن لم يملك إلا أهله. حكم الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة لكل مكلف حر مسلم، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، وتتأكد على من عنده ساعة من المال. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرن. فقد روي عن أنس بن مالك أنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، وضع رجله على صفاحهما. ويجوز شراء الأضحية دينا لمن يقدر على السداد.

0: أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 7، جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: وأنا مولى المؤمنين. النص القرآني، كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأ. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله. أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة، الله، الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتهرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.
2: الحمد لله الحمد.

الله بالقرآن شرفنا والنور طه خاتم الرسل ما ودع المختار أمته إلا على النهج السوي.

سل عنه بدرا ثم سل أحدا سل عنه في صفين والجمل من سل سيف الله أصلاته على رؤوس البغي والكلكل من قد دهام الكفر نحو الردى مجاهدا بالسيف والآسل.

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
2: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
3: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا في اقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
4: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

جرى نحر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير، نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور، نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن دستور العصور، فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود بلا جذور. ولاية ربنا من باب طه هو المختار من رب خبير. علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور، إلى الرحمن باب للعبور.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك وكل عام، ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم. اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل. وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة، ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض. ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول فمن كنت مولاه فهذا، هذه الإشارة هي الإشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا: إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة. أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية. مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: 去。
1: إنما كانت تواميز الإمام علي عليه السلام على غيره يشهد بها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النموذج الذي يجب أن تقتدي به الأمة. إنه سيد أهل البيت وكبيرها، وفيه وفي ذريته من فاطمة عليه السلام نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهو نفس رسول الله بنص قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهو الذي تصدق بخاتم يمينه وهو راكع عندما دخل فقير يسأل في مسجد رسول الله ولم يعطه أحد، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكان عليه السلام علامة فارقة بين المؤمن والمنافق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيه: أنت مني وأنا منك، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهو الامتداد الحقيقي للإسلام والشاهد على عظمة الرسالة. وإنما كان له هذه المواصفات لإيمانه وصدق نيته وصفاء قلبه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، والله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأدننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
3: والله أنك كلبكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشرتني.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
6: القاضي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بطارة
7: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعلى السلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيت النطوف سلاح الإيمان والعالم تشوف.
8: أن شعب اليمن نفذ صبره،
9: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع.

بعيد الغدير أحفاد الأنصار في اليمن تعاظم بتجديد الولاية يقينها ولاية لخالقنا وطه وبل حسن وتسليم لابن البدر حامي عرينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه لعزة شعبنا الله ضمينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه لعزة شعبنا الله ضمينها ولاية ورب الكون شرع بها وسن وفي شدة الرمضة سقانا معينها علي ولي الله نعلم بها علن وصي النبي للناس دنيا ودينها علي ولي الله تبقى مدى الزمن تعزز جنود الله وترفع جبينها مضينا مع الكرار نهدم بنا الوثن ونقطع لأمريكا الرجيمها وتينها وندفن ممالك تكثر البغي والفتن ونجهض مكايدها ونسقط جنينها جنود المسيرة والمسيرة لنا وطن وحنا لها قدام الثبات ويدينها لنسلوب راقي داخل المعركة وفن عوين العدالة احنا غزينا عوينها لنسلوب راقي داخل المعركة وفن عوين العدا لحنا غزينا عوينها وطيس الحرايب في مهارات نفتتن ومن عشقنا الميدان نسمع حنينها مشافاتنا كلا لها بالنقاء وزن فلا طلقه لا يسقط الخصم حينها يطور قوانا العسر والكرب والمحن وعيش المصاعب نرتقي في سنينها يطور قوانا العسر والكرب والمحن وعيش المصاعب نرتقي في سنينها سكن حب آل البيت في دمنا سكن ومن نهج الصبطين تكوين جينها ودرب الوصي بالمجد والعزة اقترن وآيات هدي الله تدعم قرينها وعهد الولا وعهد الولا ما نترك السيف والكفن ولا خيبر إلا يوم تزهق بعينها ولا دون ما الجنة ولا دون ما الجنة لأرواحنا الثمن دمانا عزيزة مستحيل النهينها دمانا عزيزة مستحيل النهينها الشاعر الحمزة المغربي.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: غرب ومستنكر.
5: تاريخيا تعود أحداث مناسبة عيد الغدير أو عيد الولاية إلى فجر الإسلام، حيث أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الملأ ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وذلك في 18 من شهر ذي الحجة، فبقي يوما خالدا يتردد صداه عبر الأزمان.
6: ولقد جمع النبي صحابته في مثل هذا اليوم، في مثل هذا الحر، بل أشد حرا بين مكة والمدينة، وقال لهم بعد أن صلى بهم صلاة الظهر: يوشك أن أفارقكم وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، فهل بلغتكم؟ فقاموا إليه: اللهم نعم. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ومن ماله ومن ولده. فقالوا: أنت أغلى من ذلك يا رسول الله وأجل. فعندئذ رفع يمين علي وقال: يطبق السنة كما كان الصحابة والرسول يطبقها، إنه يصفح ويرفع صوته ويقول: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
7: الغدير في منطقة بلاد الشرفين هو متوارث منذ يعني عصور تاريخية سابقة، وكان العلماء وأبناء المنطقة مناطق بلاد الشرفين يحتفلون بيوم الغدير باعتباره عيدا دينيا، وينطلقون فيه من منطلقات دينية، وهو أنه يوم الولاية، اليوم الذي نصب فيه أمير المؤمنين وليا لهذه الأمة، ولهذا يحتفلون بهذا من هذا المنطلق. ومع ذلك أيضا اكتسب الصفة الاجتماعية، أصبح عيدا اجتماعيا، فكثير من الأطفال والرجال والنساء يحتفلون بهذا اليوم ويعتبرونه عيدا من الأعياد، بل هو اليوم المكمل لعيد الأضحى، عيد الأضحى المبارك. يحتفل الناس من يوم عيد الأضحى المبارك حتى يوم الغدير إلى يوم 18 من ذي الحجة.

تبدأ طقوس الاحتفال بالتجمع بداية في قرية بني أسد صباح يوم الغدير، ثم الانطلاق بصعود عقبة الغدير، وبالوصول إلى قمتها يأخذ المحتفلون استراحة محارب ومشاهدة البارعين في أداء البرع، ثم يستأنف المسير بإنشاد الزوامل وصولا إلى الساحة المخصصة للاحتفال في قرية الرصعة.

0: في ساحة الاحتفال تجري العديد من الفقرات، أبرزها خطبة للدكتور المرتضى بن زيد المحطوري يتحدث فيها عن صاحب المناسبة وأهمية استذكار تاريخ عظماء الإسلام لتغيير واقع المسلمين نحو مستقبل مفعم بالعزة والكرامة.
1: وأنتم الذين ستمشون على خط أهل البيت، خط الفداء والتضحية والجهاد، ولا إن شاء الله العدالة التي مثلها أهل البيت ابتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مرورا بعلي عليه السلام، وتعريجا على الحسين بن علي، ثم جاء الإمام زيد بن علي، وتبقى راية الإسلام خصناك إن شاء الله. واليوم يا أحبتي، الكرة قد عادت من جديد، وأتى أعداء الشيعة من جديد واحتلوا المساجد وطاردوا المسلمين وعادوهم وامتحنوهم في ديارهم وفي صلواتهم وفي محاريبهم. يقولون للشيعة أنتم الروابط، أنتم اليهود. لماذا؟ لأنها سنة معاوية ودولة بني أمية، دولة الدنيا أرادت أن تعود، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
2: أتذكر أن الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري شهيد المنبر رضوان الله عليه كان أول من أعطى لهذه الذكرى في بلاد الشرفين بعدها الحركي، بعدها الثقافي، فأخرجها من زاوية أنها مجرد ذكرى لتذكر فضائل الإمام علي عليه السلام دون ربط المجتمع والناس بالإمام علي على مستوى السلوك وعلى مستوى الممارسة وعلى مستوى الولاء والاعتقاد والاتباع وعلى مستوى اختيار الخط والتوجه السياسي والفكري والمنهجي.
3: فالدكتور العلامة دكتور المرتضى لم يكتفي أيضا أن طلابه يقيمون هذه الاحتفالات ويكون على رأس هذه الاحتفالات بالخطابات وكذا، بل هو من شارك مشاركة فاعلة في إحياء هذا اليوم بشكل فاعل وبشكل جديد، فاكتسح يعني كسح ساحات، وضع ساحات سميت ساحة الغدير يعني في منطقة حجرة، هي منطقة مجاورة لبلدنا يعني مديرية المحابشة، حتى أننا كنا في يوم نسافر قبل يوم الغدير بيوم أو يومين ورأيناه وهو يعد ساحة من قبل أن أتعلم عنده أو أذهب إلى التعلم عنده في صنعاء. وقيل لي ذلك الدكتور هو الذي يجف إلى جانب الشوال والشوال بيشتغل يكسحوا المنطقة هذه ويجهزوها ليوم الغدير.
4: شهيد المنبر سلام الله عليه حقيقة كان شعلة من النشاط التي لا تخبو ولا تتوقف، وكان يحاول قدر الإمكان أن يوصل الوعي إلى أكبر شريحة من المجتمع في الوقت الذي كانت فيه هجمة وهابية متعصبة جدا على كل الموروث في اليمن، بما في ذلك على تراث أهل البيت وعلى ذكر الغدير على سبيل المثل وعلى مكانة أهل البيت ومكانة الإمام علي. فكان الدكتور من أحرص الناس ومن أكثرهم اهتماما بإحياء ذكر الغدير باعتبارها مناسبة تنويرية جماهيرية.
0: مع انتهاء فعاليات الاحتفال عند حلول الظهر يعود المحتفلون مجددا إلى ساحة الانقلاب، وذلك لصحبة البرع والزوامل.

0: مثلا تواجد الدكتور المرتضى في منطقة حجر عاملا أساسيا لأن يفد طلابه من مختلف المناطق المجاورة وحتى من العاصمة صنعاء للمشاركة في إحياء المناسبة. وبعد مضي سنوات اتسعت الاحتفالات فشملت عموم بلاد الشرفين ومحافظات أخرى.
1: كان الدكتور رحمة الله عليه دوره الرائد أولا في التذكير به في التسعينات وفي إحيائه بالطريقة الدينية بالخطابات، ثم أيضا بعد أن حاولت السلطات التضييق عليه استطعنا نحن في مديرية المفتاح وكذلك الدكتور في مديرية المحابشة بالتعاون جميعا وإعادة هذا الاحتفال والاحتفال به، حتى أننا عندما احتفلنا به في الغدير في المفتاح اتصل بنا الدكتور وشجعنا على ذلك، يعني وقال أنتم فعلتم شيئا رائعا وخرجتم ما كانت السلطات تريده.
2: فكان يرى فيها مناسبة جماهيرية كبرى للتوعية والتنوير والإثراء الفكري والثقافي، فكان حريص عليها غاية الحرص، وبسبب اهتمامه انتقلت إلى أماكن كثيرة وتم الاحتفال بها في ذمار، وتم الاحتفال بها في إب، وتم الاحتفال بها في محافظة صنعاء، وتم الاحتفال بها، وكان له الإسهام الأكبر في الحث على ذلك والاهتمام بها والترويج لها والإنفاق من أجلها.
3: فالغدير في هذه المنطقة هو الدكتور المحطوري رضوان الله عليه، والدكتور المحطوري هو الغدير في هذه المنطقة، حيث كان له حضوره وتميزه ونبوغه وإحياؤه رضوان الله عليه، وجزاه الله خيرا عن هذه الأمة أمة الإسلام وعن ما علم من العلوم وبعدد ما علم من العلماء والطلبة.
1: أعيد لهذا اليوم اعتباره وأنه يوم الولاية، اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره. فكانت من بعد ذلك الخطابة الدينية وتوريث أو إعطاء قيمة هذا اليوم دينيا وما يجب أن يكون عليه الناس دينيا واجتماعيا وثقافيا وإلى آخره أعطي حقه من ذلك اليوم. فكل ذلك بفضل وجهود الدكتور المرتضى المحطوري رحمة الله عليه.
0: حافظ اليمنيون مناسبة عيد الغدير في بعدها الاجتماعي، ومع تعاظم المخاطر الخارجية المتمثلة في الغزو الوهابي على اليمن، برز الدكتور المرتضى إلى ساحة المواجهة خطيبا منافحا عن ثقافة الإسلام المحمدي، متخذا من عيد الغدير منبرا للوعي بقيمة المناسبة دينيا وحقيقتها تاريخيا وأهميتها حاضرا ومستقبلا.
4: عاد الدكتور المرتضى ليقوم بدوره وليثقف المواطنين وليعطيهم خلاصة الهدف من القضية، يشد مشاعرهم إلى الارتقاء باتجاه أن أمير المؤمنين عليه السلام نموذج أكمل، لا يستطيع أحد من المسلمين أن يقول بأن هناك نموذجا تربى على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمستوى كمال وعظمة ونضج الإمام علي عليه السلام، وبالأخص في هذا الزمن الذي أصبح الإمام علي حاضرا في ميدان المعركة لا يواجه منافقي العرب بل يواجه الكفر العالمي. ونحن نرى أن من يصمد الآن في مواجهة أمريكا وإسرائيل ودواعشهم وأعرابهم وتكفيريهم وكل المشاريع الهدامة في العالم الإسلامي والمشاريع التي تشوه الإسلام، إنما هم تلامذة الإمام علي وأتباع ورواد مدرسة الإمام علي في كل مكان في العالم الإسلامي.
5: في عيد الغدير عيد الولاية نحن أمام أكاديمية عليا، بل أعلى أكاديمية في الدنيا، تجمع دون غلو ولا تطرف ولا شطط بين الدين والسياسة والعسكر والأخلاق ومختلف جوانب الحياة اللازمة لكرامة الإنسان وسيادة البلدان ولنهضة أمة يشهد قرآنها لمن يتولى نهج الإمام علي، يشهد له بكمال الدين وتمام النعمة، وفي زمن تسود فيه شريعة الغاب حيث القوي يأكل الضعيف، فإن النهج الذي يجمع بين القوتين قوة الحق وحق القوة هو وحده الكفيل لأن ينتصر صوت العدالة الإنسانية وأن يتحقق للمجتمعات الحية ما تنشده من أمن وسلام واستقرار واستقلال.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر. كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاما.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن.

يمزقوا ليبيا ويحتلوا سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

على نهج حيدر الكرار وفاتح باب خيبر المغوار، يجاهد الأبطال في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، يدمرون معاقل بني صهيون ويقتلعون حصونهم. والقادم أعظم وأشد بأسا وتنكيلا.

نزل المشتري نحرق قواعد ما مالك ومدد حوالي لعبه لقها لنا قد جاي قد قاري

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إيران قدمت التضحيات وما زالت حتى اللحظة.
2: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
3: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
4: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
5: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
6: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
7: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
8: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
9: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى.
10: ونحن نقول مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نسقط فلن نسقط، أليس كذلك؟ وإذا ما صمتنا، شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله.

لعلي وفي علي، لعلي وفي علي، طيب الله من هلي. هو في الفضل مفرد لامع الذكر ما بلي، وحد الله واقتدى بنبي مبجلي، سيفه سيف فارس يبهر الموقف الجلي. كان في العلم آية وكذا في التبتل، في حديث النبي له أثر بين جلي، وكذا فضله أتى في الكتاب المرتل، حبه خالط الحشا وبه القلب ممتلي. يا ندى ماي في الهوى ورفاق التأمل، لا تلوموا متيما قلبه ليس بالخلي، ذاق من عشق حيدر فوق ما في التخيل، لا تجافوه لحظة فهو دون التحمل، وامنحوه ودادكم وادفعوا بالتأول، يوم خم تباركت لحظة للتحول، وقف المصطفى بها وبجمع مجحفل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل، قارئا نهج أمة وبصوت مجلجل، قال هذا وليكم والإمام الذي يلي. هل ترى قال إنه ابن عمي يعني الولي، قلت حاشا محمدا من كلام سبهللي، هديه وحي ربنا في الكتاب المنزل، في الكتاب المنزل.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 19.
1: أسرد جواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابره أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد وتجشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي، هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة للجناها العاشرة، ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيهه للوجيهة الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن بدأت تقصف الخصم البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء، رغم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوضهم هالمنى مزيد، والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القول السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربه شعبك سايره، لو يعقدوا في اليوم قمه يا العبيد انهما عبيد للغرب واسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديدي يا من تخبرتني ويشا الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره، عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوها آخرة، الله أكبر، الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: إن يمن الحكمة والإيمان عاشق عليا ووالى عليا واتبع عليا، منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته، مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بينما قريش تعج في فوضى الجهل والانحراف والشرك، بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين رحمة للعالمين. لما علم الإمام علي بذلك آمن به ولم يتردد لحظة واحدة، فأسلم يوم الثلاثاء، وبذلك كان أول من آمن وصدق به، وبعد ذلك تداعى الناس للإسلام. لكن عليا لم يسجد قبل ذلك لصنم قط، ولم يدنس نفسه بالشرك والظلم كما فعل الآخرون، فلذا يردد الجميع قائلين: علي كرم الله وجهه. استمر النبي في دعوته فانتشرت وعلم بها الناس، وهنا نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، لتؤسس لمرحلة جديدة من الدعوة. يأمر رسول الله عليا بأن يعد طعاما فيستجيب كرم الله وجهه، ويجمع رسول الله قرابته ويدعوهم للضيافة، ثم يبين لهم مبادئ الدين ويشرح أسسه، وختم ذلك الاجتماع قائلا لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فلم يجبه أحد، وقام علي فقال: أنا يا رسول الله أناصرك على هذا الأمر. فيقول له رسول الله: اجلس. فأعاد رسول الله القول ثانية وثالثة فلم يجبه أحد، فقام علي فقال: أنا أؤازرك يا رسول الله على هذا الأمر. فقال رسول الله: اجلس، فأنت وصي ووارثي وخليفتي من بعدي.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

في ذكرى ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام نتذكر العظمة الإنسانية وسمو الذي تحلى به الإمام علي والقيم والمبادئ العالية في هذه الشخصية المميزة في تأريخ الإنسانية كلها. يوم الولاية، عيد الغدير المبارك، يوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: باذن السيد سلام الله عليك.
1: وانا اقول نحن مع السيد ونحن مع المسيره
2: ومسانده للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله اننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والانفس.
7: ونرسل رساله للكلب الامريكي ترامب والقرد الاسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينسرون باذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد الا الحديد. ابويا من جاهز يرجعها قطع متناثره.

جئت أشتم أريجا عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي جئت أشتم أريجا لم يزل يسكنه العشق طريا وكأني بالرسول المصطفى رافعا كف علي قائلا عن ربه جل جلاله رب والي كل من والى علي يا أمير المؤمنين أيها الحاضر فينا كل آن يا مبيد الكفر في ذات السلاسل وفوق النهروان يا خلودا يتشكل رافضا معنى الفناء في حنايا الكائنات وسجايا المؤمنين ونفوس الأسوياء يا أمير المؤمنين ما تعمار بأصلاب الرجال وتمادى ذو الثدية وذوت ريحانتاك يا أبا الريحان.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199،

الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا خمس شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل ليصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

0: 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لن تنتصر الأمة اليوم أمام الطغاة والمستكبرين إلا إذا رفعت اليد التي رفعها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله يوم الغدير الأغر.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.